0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

0: الربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية تنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. كل ألف بدينار واحد بس حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة.

0: الرسمية أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

كثير ضعف والهري كل سهله.

وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. صباح الخير لكل مستمع اختار يبدي يومه بهدوء في راديو الرشيد مع بانجور. صباحكم يوم جديد إن شاء الله، يعني فرصة جديدة حتى نرتب أفكارنا، نراجع أولوياتنا، نقرر شنو يستحق من وقتنا شنو ما يستحق من وقتنا. صباح العافية إن شاء الله على الناس اللي تريد تبدي من اليوم أو اللي بدت من فترة بسيطة وإن شاء الله يكملون بنفس القوة. نسأل الله التوفيق لكم في كل مشاريعكم في كل أعمالكم، والكل يخوض معركة الحياة، معركة الحصول على لقمة العيش. ومو كل رأي لازم، خليك فقط اليوم مباشر والبارحة المفروض وبالأيام القادمة، يعني جاوب على الشيء اللي ينفعك واللي يستاهل. وفر طاقتك، وفر حبك، وفر كل شيء بيك للأشياء اللي تنفعك أنت، أوكي؟ أما الناس اللي تأخرت عن قضاء بعض الأمور فالتأخير مو فشل أبداً، التأخير هذا حتى تبدي بالخطوة الصحيحة في الوقت الصحيح. يعني مرات الدنيا تأخرنا عن شيء حتى تخلينا نوصل لشيء أفضل، أفضل بهواية. فصباحكم فل وعسل، وأهلاً بكم في بانجور للساعة 10 معي في الميكروفون بان الموسوي، وكلنا معه في المكسر وسام ماجد.

بونجور، السكر والسعادة عليكم مستمعينا. اليوم إيش قد بالشهر؟ إيش قد؟ اليوم 12 أغسطس. الدنيا مقلوبة من يومين وثلاثة وأربعة على أساس اليوم كسوف، واليوم القاع ما أدري شو يصير بيها، اليوم الأشجار ترقص على جراحنا، والأنهار تبكي شوقا لرؤيتنا، ويعني فد أمور ما أعرف إن كانت حقيقية أو يعني خيالية. على العموم، من بين الأمور اللي سمعتها إنه الأرض اليوم تفقد جاذبيتها، يعني أنا توقعت أجي طائرة، ماكو جاذبية، وأنا فعلا أجي طائرة. اليوم أنا قبل الكل. ف 12 أغسطس حقيقة فقدان الأرض لجاذبيتها اليوم، بس الحمد لله أكو وكالة اللي هي وكالة ناسا اللي دائما تحسم الجدل بهذه الأمور، على اعتبار أنه هي الأمور الفلكية والفضائية والجاذبية وما أعرف شنو، هذه من اختصاصاتها. يلا تعالوا نعرف التفاصيل في 360 درجة. إذن انتشرت خلال الأيام الأخيرة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الأرض ستفقد جاذبيتها لمدة 7 ثواني يوم 12 أغسطس 2026، ما سيؤدي إلى تحليق البشر والسيارات والأجسام في الهواء الطلق. لكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة أبدا، ولا يوجد أي حدث فلكي متوقع يمكن أن يؤدي إلى توقف جاذبية الأرض. ناسا تقول الأرض لن تفقد جاذبيتها. بحسب التقرير، نفت ناسا بشكل مباشر صحة الشائعة المتداولة، مؤكدة أن الأرض لن تفقد الجاذبية في هذا اليوم، وتعتمد جاذبية الأرض بشكل أساسي على كتلتها، ولذلك لا يمكن أن تنطفئ لعدة ثوان ثم تعود للعمل، كما لو كان الأمر مفتاحا يمكن تشغيله وإيقافه. كما نفت الوكالة ما تردد عن وجود برنامج سري للاستعداد لما يسمى بانقطاع الجاذبية، مؤكدة عدم صحة هذه المزعم.

يعني اليوم ما راح يصير شيء. وش راح يصير اليوم بالضبط؟ وليش 12 أغسطس؟ التاريخ نفسه يحمل حدث فلكي حقيقي وهو كسوف شمسي كلي سيحدث اليوم ويمكن مشاهدته من مناطق في أوروبا وغرينلاند وأيسلندا وإسبانيا. لكن حدوث الكسوف لا يعني حدوث أي تغير غير طبيعي في جاذبية الأرض. الكسوف يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوء الشمس عن مناطق معينة من سطح الأرض، ولا يؤدي ذلك إلى إيقاف الجاذبية أو تعطيلها. ماذا لو اختفت الجاذبية فعلا لمدة 7 ثوان؟ هذا سيناريو افتراضي بحت وليس توقعا علميا. وإذا افترضنا جدلا اختفاء الجاذبية بصورة مفاجئة، فإن الأشخاص والأجسام غير المثبتة ستفقد وزنها وتبدأ بالحركة بحرية، كما ستتأثر المياه والغبار والحطام، بينما ستتأثر حركة الغلاف الجوي أيضا. لكن الخطر الأكبر سيظهر عند عودة الجاذبية، إذ ستبدأ الأجسام التي تحركت بعيدا عن سطح الأرض في السقوط مجددا واحدة تلو الأخرى.

صباح العافية. أكو علامات تظهر لك الأشياء، أكو علامات تظهر على جلدك ممكن تشير إلى تراجع وظائف الكلى. انتبه وتعال اسمعك.

بعض التغييرات الجلدية قد تظهر لدى الأشخاص المصابين بمشاكل في الكلى، خصوصا مع تراجع وظائفها، لكن ظهورها وحده لا يعني الإصابة بالفشل الكلوي. زين، ننتبه لشنو؟ أولا إلى حكة وجفاف مستمران دون سبب واضح. اثنين، شحوب أو تغير ملحوظ في لون الجلد. ثلاثة، تورم حول العينين أو في اليدين والقدمين والكاحلين. أيضا ظهور كدمات أو كدمات أو نزيف بسهولة. أيضا طفح جلدي أو تغيرات غير معتادة في الجلد مع حكة. هذه العلامات مستمعين لها أسباب عديدة وقد ترتبط بمشاكل صحية مختلفة، لذلك لا يمكن تشخيص مرض الكلى من الجلد وحده. والأهم للكشف المبكر هو متابعة ضغط الدم والسكر وإجراء فحوصات الدم والإدرار عند الحاجة، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لمشاكل الكلى.

بونجور وشمس الحب عليكم يا رب. الشمس كلش دا تحبنا. يعني دا تحس دا توثق علاقتها بينا بصورة حارة جدا، ويمكن صحوة موت. يعني هي هاي تري والله شايف صحوة الموت، هذا اللي يريد يفارق الحياة لا سامح الله يقوم من الفراش وياكل ويضحك ويشاق وما اعرف شو هناك، هذا ثاني ومات. المهم يعني هو ما ظل شيء، راح يخلص شهر ما ظل شيء على عمرنا. زين احبابي، الله يخليكم واقي شمس، الله يخليكم واقي شمس، واقي شمس، رجال نساء، نساء رجال، أطفال كبار صغار، أوكي، نساء كبار صغار، أطفال رجال، كل واحد يطلع ويتعرض للشمس أو أم البيت بالبيت، يعني حتى بالبيت أنت تطبخين، استخدمي واقي شمس. واقي شمس مو بس بالصيف أحبابي، واقي شمس حتى بالشتاء، لأنه أحيانا البرد اللي الله يجيبه علينا إن شاء الله بخير وسلامة أيضا يأثر البشرة، أيضا يؤدي إلى حروق من نوع ثاني. موضوعنا تعالوا نعرف ليش يعتبر واقي الشمس الـ SPF أمر ضروري في روتين العناية بالبشرة. ما أسمح أبداً للي يقلل من قيمة وأهمية واقي الشمس في روتين العناية بالبشرة اليومي، لذا تأكدوا من إضافته إلى عربة التسوق إذا كنتوا أونلاين تشترون، أو إذا كنتوا يعني تروحون إلى كوزمتك أو صيدلية. يحمي واقي الشمس المحتوي على حامل الحماية من الشمس المناسب الحروق الشمسية والشيخوخة المبكرة، ويقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بسرطان الجلد. أي نعم، ويصبح عامل الحماية من الشمس الـ SPF مكوناً لا يقدر بثمن في روتين العناية ببشرتك. ماذا يعني اختصار الـ SPF؟ هذا الاختصار يشير إلى عامل الحماية من أشعة الشمس، وعادة ما تتم طباعة SPF على ملصق المنتج ويتبعه رقم، الرقم مهم جدا للغاية فانتبهوا جيدا إليه. يحدد عامل الحماية من الشمس الـ SPF مقدار الحماية التي تحصل عليها البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وتعد الأشعة البنفسجية هي السبب الرئيسي لحروق الشمس. ما معنى SPF, SPF 20, SPF 15, SPF راحة الأرقام؟ المهم ماذا تعني هذه الاختصارات مع أرقامها؟ أو SPF 50 و30 وإلى آخره. يتراوح عامل الحماية من الشمس الـ SPF على مقياس من 2 إلى 50. تجدون في السوق كريمات الوقاية من الشمس بدرجات حماية مختلفة، وتجدون درجات واقي الشمس مثل SPF 15 أو SPF 30 أو 25 أو 20، بالإضافة إلى 50 تجدون أيضا مرطبات للشفاه أو للبشرة مع عامل حماية من الشمس، وتستند هذه الأرقام إلى مستوى الحماية اللي توفرها. بالتالي فإن المنتج الذي يحتوي على حامل حماية من الشمس ذو رقم أعلى فمن المرجح أن يحمي أكثر من المنتج الذي يحتوي على عامل حماية منخفض من الشمس.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم

صباح الورد عليكم من بنجور، وأهلا بكم في واتساب البرنامج على الرقم 0770011 4115. شو نسوي بهذا الواتساب؟ هذا لمسجاتكم المقروءة أو المسموعة، تبعثون إذا تسوقون لا تكتبون، ابعثوا مسجات صوتية. أوكي، افتح بصمة، ابعث بصمة وسجل بصمتك في بانجور. إذا لا والله قاعد ما عندك شيء وترتشف فنجان القهوة وعلى السبلت وما أعرف شنو، لا والله اكتب لنا، خلينا نشوف خطك حلو ولا لا.

يلا نبدي من أبو مريم العزيز. حكم بعثنا يقول: أولا، مهما وثقت بالناس اترك أسرارك لنفسك، لا تفرح بسقوط غيرك فإنك لا تدري ما تضمر الأيام لك. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت ممير والمخرج والمستمعين. شكرا أبو مريم. سليم الجعفري يقول: ورفعت كفي للإله رجوته، والروح من بين الحنايا مثقلة، أخبرته أني حملت من الأسى ما لا تطيق مدامعي أن تحمله، فسرت بروحي راحة وسكينة لتقول لي أن البشائر مقبلة، فاليسر آت والهموم ستنجلي، والعسر فينا ليس إلا مرحلة. الله الله الله، شكرا يا أبو سيف، كلش حبيت هذا الشعر اللي حبه، هذا الحكي الحلو اللي ينطيك طاقة إيجابية ويخليك يعني تنطلق. أوكي، صباح الخير عليكم ست، صباح الخير عليكم ست الكل، بان المسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري، يا هلا. الباشق: صباحات بيضاء تشبه الياسمين، وحكايات حلوة على نوافذ، وأحلام جميلة تطفئ عتمة الليل، وأمنيات تستيقظ مع نور الشمس، وفنجان قهوة ساخن أنتم سكرها. صباح الخير. يقول: سئل حكيم: ما أكثر ما يدهشك في الكون؟ فأجاب: الإنسان، لأنه يضحي بصحته من أجل المال، ثم يضحي بالمال من أجل استعادة صحته، وهو قلق جدا على مستقبله لدرجة أنه لا يستمتع بحاضره، فيعيش كأنه لن يموت أبدا، ولكنه يموت وكأنه لم يعش أبدا. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت لنا وبارك لنا فيه، آمين يا رب العالمين وبوركت. سحر الخفاجي: صباح الأنوار المحمدية والزهور العلوية والعطور الفاطمية والعطاءات الحسنية والبركات الحسينية على بان الموسوي، وعظم الله لكم الأجر بذكرى رحيل سيد الكون عليه أفضل الصلاة، وعلى آله الكرام. صباح الخير عن المستمعين الكرام وعلى وسام ماجد الغالي، عظم الله لكم الأجر والثواب جميعا مستمعينا، لا سيما أختنا سحر بذكرى وفاة سيد الكون محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومأجورين جميعا. وشكرا لك يا سحورة يا غالية. حربي يقول: صباح الخير والعافية علينا وعليكم. الطاحن بالخريف أوراقي قلت تهون، وتانيت الربيع وطاحت الشجرة، أجربيها بسلاسل ما إجت وياي، ويا الغير

0: كانت بخيوط كندارة. خيوط كندارة معناها خيط البكرة اللي ما يعرف. أي بس أكو بس كندارة وين والشجرة وين؟ الوزن الوزن الوزن يا حربي. بس حلوة حبيت كندارة، يعني أعتقد أهل البصرة يستخدموها هي أكثر صح؟ كندارة. زين علي القيسي أبو حسوني مشاركنا بفويس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم ولذاتنا الكريمة رشيدة فم. تحياتي ستفان موسى والذهب والمخرجين المبدعين جميعا، وتحياتي إلى سائقين التاكسي بالخاص من أهالي الدورة للمستمعين ذاعتنا الكريمة رشيدة فم، وبالخاص الكابتن أبو خالد كابتن صدام أمن أحد سواق التاكسي، والكابتن أبو أحمد توفيق الجبوري، وتحياتي للجميع سائقين التاكسي من بغداد ومن خارج بغداد. أخوكم حبيبكم الكابتن عاشق الرشيد علي القيسي.
0: أهلا أهلا كابتن علي، صباح الخير أخونا وحبيبنا. بعد أنت بدأ لك أنت حبيبنا أخونا وحبيبنا وعزيز على قلوبنا، عساك إن شاء الله دايم تطلع علينا أنت وكل أخواننا المستمعين، وصباحك فل وعنبر، وإن شاء الله ينطيك ألف صحة وألف عافية.

0: الأخ العزيز أبو دلة، طبعا شكرا للصورة الحلوة الوردة اللي بعثها، البطاقة الصباحية جدا رائعة وجدا حبيتها. أيضا بعث لنا فويس بونجور أبو دلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. نعزي أنفسنا أولا والعالم الإسلامي جمعاء بوفاة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة سيدي مولاي والزهراء محمد صلى الله عليه وسلم. حياتنا إلك ستوان والأستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات. أخوكم أحمد أبو دلة.
0: ألف تحية لك أبو دلة العزيز، وعظم الله أجورك وأجورنا، وشكرا لطلتك الغالية. إلى أزادنا يقول برحمتك يا إلهي وأنت الأقرب. برحمتك يا إلهي وانت الأقرب، يا منك الحاجات تطلب. شقد مرت علي أيام صعبات انتهت بس شلت راسي وصحت يا رب. بكل شدة لقيتك واقف وياي وشفت بس شف رحمتك علي طبطب. ندري برضاتك الجنة انطب. غريبة شقد نسيتك بس الأغرب، كل ما تمتحن نفشل وتعيد. ما قلت لي المجرب لا يجرب، يا رزاق يا ستار العيوب. أترجى العفو لو مني تغضب، أظل بظل رحمتك واطمئن بيك إلى أن فوق قبر حجارة تنصب. صباح الخير، صباح العافية، واسم الله عليك وعمرك طويل. هذه عبادة من نوع آخر، يعني أنك تكتب شعر وتقرأ شعر لرب العالمين، هي دعاء، هي تمجيد، هي. فشكرا لك ونعمة بالله، وإن شاء الله دائما يجازي الصابرين. إلى أبو محمد، السلام عليكم ستفان، سلامي لكم ومحبتي وتحيات سجاد الخزعلي لكم مندوب الشعلة. هلا والله، صباح العافية عليك وعلى الشعلة وعلى سجاد الخزعلي وعلى الخزاعل، ذولا الشيوخ اللي جاويد، عساكم سالمين يا رب ومنورين. وردة حمراء بونجور حبيبتي.
2: هلا ستفان، على حياتي، صباح الخير. صباح الخير عليكي على كل الموجودين في البيت وكل المستمعين. أحلى صباح على عيونكم. تحياتي إليك لكل الموجودين، لأخوي أبو سمرة وكل المستمعين. ربي يحفظكم إن شاء الله يا ربي، يكون يوم جميل لكم. حبيبة قلبي سلطان،
0: ويحفظك شيء قليبي، عساك سالمة وصبح الحلو عليك. وهذا اليوم كنت يصيح كل ما تخابرين ودزين مسج ويصيح، شي يريد هو سنونه، هذا سنونه، طائر سنونه. كوكتيل اسمه صدق كروان، يعني بلبل، نفس الببغاء بس أصغر. شي يريد يصيح؟ ها هذا اللي عنده، هذا اللي يصير عنده مثل الهدهد، يعني هيك في الشعر سبايكي. الفدوه.

0: مروان أبو جوان بعث لنا شعر يقول يوصف العراقيين مضبوط، إحنا من ماشي صاحب ما ندور على الغلب، نبيع لفراش الحدرنا كان نسمع من طلب، إحنا من نريد نقعد بالقلب مو على القلب، لو ضاقت بيك بشربينا. الله والنعم، الله والنعم، والنعم منكم والله، والنعم يا أبو جوان العزيز، وإن شاء الله دومكم العراقيين أهل غيرة وأهل فزعة وأهل خير وبركة بإذنه تعالى. زين. الأستاذ حسن الزهيري من مدينة البرتقال ديالة الحبيبة محافظتي، صباح الخير ستبان وصباح الخير على جميع مستمعي راديو الرشيد، وما أجمل الصورة يا حسن. بس بعثنا فويس خلي نسمع.
1: يا الله، بسم الله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ستبان، عليك وعلى جميع مستمعي راديو الرشيد، وأعزي أنفسنا والأمة الإسلامية جميعا بوفاة سيد البشر سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وصباح خير وبركة على جميع مستمعين ومستمعات راديو الرشيد. تحياتي، أخوكم حسن الزهيري.
0: ألف تحية إليك وعظم الله أجرك يا عيني، والله يحفظ أهلنا في ديالة الحبيبة ويحفظك في طريقك إن شاء الله. إلى زكريا بعث لنا فويس، صباح الخير زكريا.
2: خير، صباح العافية على كل المستمعين وعلى أحلى بام أحلى وسام، يسعد صباحكم جميعا إن شاء الله صحة وعافية. ستبان، ما فوائد الأفوكادو؟ هذا ابني اللي يشرب الأفوكادو وين شافه؟ ما أعرف، ممكن تقولي لي؟
0: يعني أولا صباح الورد يا زيكو الغالي، والأفوكادو البارحة أو أول بارحة ذكرنا فوائده خصوصا مع البيض المسلوق، أوكي، أو يعني تخليه تشون السلطوية، السلطة طماطم فشي، خلو أفوكادو أولا بالوجه، هو دهون طبيعية صحية، أوكي، ودهون أحادية غير مشبعة، بي ألياف، بي بوتاسيوم، بي فيتامين كي وجي وبي وإتش، ويساهم في دعم صحة القلب، تحسين الهضم، للي يشعر بثقل من يأكل خلي يأكل أفوكادو، تمام. أيضا ينظم لك مستويات السكر بالدم، يعزز نظارة البشرة والشعر، كل جزين للبشرة وللشعر بفضل قيمته الغذائية الكبيرة، يقلل الكوليسترول الضار، يرفع نسبة الكوليسترول الجيد اللي يفيدك، ينظم ضغط الدم لأنه يحتوي أحبابي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، من عنصر البوتاسيوم، أوكي؟ هو فوائد بيه، يعني أنت بس اكتب شنو فوائد الأفوكادو راح تستأنس، وألف عافية. هلا والله مصطفى القيصر، صباحك ورد ونور، بعث لنا فويس.
3: ما تحت ارويا اريد وما اريد انسى، ما تحت ارويا اريد وما اريد انسى، اشوفك انت علي زمان انت ومكاني، حجي الناس اذاني
0: ليش فاتح التبريد يا قيصر؟ اسمعنا صوت التبريد أعلى من صوتك، يرجى إعادة المحاولة لاحقا أو فد شوية، إذا تقدر عيد هالبصمة بس طفي التبريد، أوكي، وحبذا لو طابق ودبل إشارة، ليش؟ حتى ما يصير تبا.

0: صباح الفل عليكم، وأكرر رقم تليفون الواتساب 077-00-11-4-5. حسن الزهيري ستبان الريد بث راديو الرشيد في محافظة ديالى. والله معاناة عن طريق التطبيق، ضعيف البث. شون ليش ضعيف يعني على التطبيق ضعيف؟ جماعة الاندرويد عندكم مشكلة بالتطبيق، بس الاب ستور لا. فشو تسوي؟ بيع تليفونك او لا تبيعه؟ اوقف انتظر، حنسوي احنا ان شاء الله. تحياتي لك وشكرا لاهتمامك، وأحلى تحية لديالة. مصطفى القيصر يقول عود من الصياني على التبريد.
1: كان لو معليش نسوي بيه
0: كان هنا دخل النلوة. يا عيني انت، الله ينطيك العافية. علي القيسي ايضا بعث لنا فويس، مرحبا. الو
2: الو الو قيصر يا حبيبي، يا قيصر يا كابتني، نصي التبريد البارحة نوهنا لاخويا حسين الشيباني، يعني انتو اصواتكم جميلة، اريد نسمعها صافية. ماشي كباتين؟ ماشي ستبان؟ ماشي
1: ماشي. نعم استاذ.
0: ليش بتنصون التبريد؟ يعني لو التبريد لو الراديو عالي وتبعثون مسج حاره، هي على قد البصمه وعود علوها بتتحمل.

شو انتو العراقيين صايرين ما تتحملون حر، اول ما تصعد تطق التبريد ويلا ابرد ابرد ابرد. شكو عيني شكو، ترى انت عايش ببقعة تتكون من جزء من قارة افريقيا وقارة اسيا، سو انت يعني المفروض خلقت ووجدت على ارض حارة، يعني انت مهيئ بيولوجيا والمفروض سيكولوجيا على المناطق الحارة. ف يعني اذا انت هيجي اقعد بالبيت والله. المهم ان شاء الله يجي الشتاء، الله هيجي ويجي الشتاء الله. هيجي ويجي الشتاء وتمطر الدنيا وتفيض الشوارع، هيجي ويجي الشتاء ونطلع ملابسنا القديمة بشكل بارع، هيجي ويجي الشتاء ونفطر بالليل بسيارتنا بالأربع شوارع، هيجي ويجي الشتاء الله. أبو محمد يقول لك أخذ يا طير بختي ورد مني، إلى من حال مثلي ورد مني، صخر صار نسنيني ورد مني وصفت الروح والما مش سوية. بقلمي وتحياتي مرة ثانية. صح لسانك واسم الله عليك وحلو عاشت إيدك. حسن زهير يقول اي نعم ضعيف اني جهازي اندرويد، ما اقدر ابيع جهازي حاليا، عندي بناء وصايره كلات. يمي تقشف، اقوى من تقشف الحكومه الحاليه يا عيني. اسال الله ان يتمم لك ان شاء الله ويعمر بيتك باذنه تعالى. مسج من سيف القيسي، صباح الورد عليك ستبان وعلى مستمعين ومحبي راديو الرشيد، تحياتي لكم دكتور سيف القيسي. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا جدا وحياك الله. الله هيثم يوسف، يلا هدية لكم وين ما تحب تسمع راديو الرشيد على الابليكيشن باللغة الإنجليزية الرشيد FM.

اليوم وصل السبيل اسبوع.

لا والشكر على كل حال. مرحبا. شوفوا أعتقد أغلى مكان بالدنيا هو بيتك. أغلى مكان هو بيتك. الإحساس، خلي نقول الإحساس اللي تعيشه ببيتك، لأنه هواية بيوت عبالك سجن أو عبالك شنو نسميها، هاي اللي العفو خرابة، يعني خرابة معنوية. أنت تشوفه بيت نظيف بس روح ما بي، يا روحة ميتة، العلاقات الموجودة بي يعني متشنجة أو ميتة بلا مشاعر، كأنه أموات أحياء مع بعض، أو كثيرو المشاكل والمشادات وإلى آخره. ف يعني ممكن عائلة كلها بنفس المكان بس كل واحد بدنيته وبعالمه، كل واحد بغرفة، واحد بالتليفون، واحد مشغول بالشغل، واحد بغرفة، واحد ينتظر فرصة حتى يحكي وياهم، واحد نايم بس نايم. نيالك انت النايم، طفت الكهرباء، جت الوطنية، راح السحب، ما ادري شنو، هو نايم ولا يدري، بحيث من يقعد يباوع عليهم شايفين الثعلب المنتول بالضبط. والله يقعد من النوم يقولوا له ايش مدريك بالدنيا، شرقت غربت، يقول هو هذول، يرجع يطوي المخده وينام. والله

0: بالمقابل أكو عوائل يمكن ما عندهم وقت طويل ولا إمكانيات كبيرة، لكن عندهم عادة صغيرة تجمعهم، مثلا سفرة، سوالف قبل النوم، طلعة أسبوعية، أو حتى عندهم هذه الشاي العصرية مثلا، شاي وجبن، شوف شنو، المهم فد لمة حلوة يعني، تشوفهم هم بسطاء جدا. أوكي، فاليوم أريد نسأل حضراتكم سؤال بسيط، يعني يمكن إجابته تكشف لنا شنو الشيء اللي نفتقده ببيوتنا اليوم. لو نطلب من حضراتكم تختارون عادة واحدة فقط وتلتزم بيها كل عائلة حتى تزيد المحبة والترابط بين أفرادها، شنو حتختارون؟ يعني لو كان عليك اختيار عادة واحدة لتعزيز الترابط الأسري المفكك للأسف بالفترة الأخيرة، فماذا ستختار؟ مثلا ساعة يومية بلا تليفون، وجبة عائلية يومية، فد نشاط أسبوعي، طلعة، سفرة، قوموا فد ساعة كنا نسوي تمارين رياضية، تعالوا نلعب لعبة كمل الجملة، يعني أي شيء، أي شيء جمعنا مع بعض. أوكي، أي شيء. فأهلا بيكم بجمعتنا مع بعض على هواتف راديو الرشيد
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد.
0: اتصل على أسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد، راديو الرشيد، بانجور بان المسوي وسام ماجد، نرحب بكم جميعا. و أعتقد نحتاج واحد عنده قوة شخصية يفرض فد عادة جديدة، فد فكرة جديدة، أنه يلا بعد من هالجمعة مثلا اللي يسوي كذا كذا. المهم أهم بأصدكم وقعكم اتصال النصير راديو. يا هلا النصير راديو. أبو ملومة مو جديد راديو، ليش هالراديو؟
2: هلو صباح الخير.
0: هل بالخير كله؟
2: لا تلسل بارا المخرج الشبكة ضعيفة عندما

0: ولا يهمك يا غالي، شلونك صحك؟
1: الحمد لله.
0: بالطيب
1: صديق من التليفون، هذا تليفون مو زين مالتي.
0: شنو تليفونك؟ كنترولو؟
1: لا صرصور والله.
0: انا اخوك يا بطل العصير، ما في صرصير موجودين.
1: ايوه رحت اصدم فجاه صدق.
0: يلا اوكي. يلا ناخذ الاتصال. مرحبا. عفوا. الو. حبيبي اللي يضبروا ما يحكي، خليه لي تنوسف على السماعه ارجوكم. ما يصير عند لو تنوخله تنوسف. ناخذ اتصال بعد. مرحبا. مرحبا.
2: مرحبا.
0: كيف الحال؟
2: منيح. لا مرحبا صوتك طيب.
0: هل بيك طيب؟ من وين؟
2: محمد بغداد.
0: اهلا استاذ محمد، نورت.
2: عيني ست العزيز.
0: هاي عزك تفضل.
2: بالنسبة لهذا الموضوع حلو وطيب وفساد العائلة.
0: نعم.
2: واحد واحدة ثانية. أكو نقطة مهمة. بالنسبة للعائلة نجمعها أكو شيء عادي. والبقية يقدر ينسان وياك.
0: زين.
2: أول شيء ساج.
0: وياك.
2: إذا زهين أكو فد من كلمات الوالد الله يرحمه.
0: نعم رحمة الله عليه.
2: يقول ألف رحمة على روحه الساعة. يقول الأم إذا صلح صلح عليك بأهله، وإذا فسد فسد عليك بأهله. هذا واحد.
0: زين.
2: يعني
0: تمام.
2: يعني هاي أساسية. وأنت شو بقية تبقى نويات وبعد ما تعيكم.
0: يعني اللي استفيد من كلام حضرتك انه اذا كانت الام صالحه واعيه، الام تريد ترتيب بيتها البيت حيرتب.
2: ما تقول غلط.
0: زين.
2: ودائما دائما هذا الامر يتوقف على الاختيار الصحيح من البائع.
0: نعم.
2: يعني اختاروا لنا نفسكم.
0: نعم. واضح جدا واضح. نورت استاذ محمد، تحيتي له. الله يحفظ ابنتنا كريمه محمد، شكرا جزيلا لك. يبارك بعمرك، حياك الله. لو عندك فرصة تفرض عادة واحدة على عائلتك حتى تقوي علاقتكم، شنو اختار وليش؟ هل تختار ساعة يومية دون موبايلات مثلا لو العائلة تجمع الكل بالجراج يوم او بالجراج غدو؟ بس سحار. ناخذ اتصال. مرحبا.
3: الو.
0: اهلا.
3: صباح الخير والعافية وحبة على بطل قصيدة زمان على كاد كل المستمعين.
0: يا صباح الفل عم بصير، شلونك؟
3: شلون شخبرك يا عبد الله بخير؟
0: الله طيب خاطرك ومرحبا بك يعني.
3: الله يخليك وحقنا والله يعني سمعت أسهل شوية من قلت للأخ جد أخوك أخي وحقك
0: يا عين
3: شو
0: سدى
3: كل ما بحق
0: الله يسعدك
3: دوم صعب
0: طيب الله يخليك أستاذ مرة بصير اليوم رأيك شنو أكثر شيء سرق دفء جلسات العائلة؟ الموبايل، الشغل، الانشغال، اختفاء الاهتمامات.
3: والله قبل هاي اشياء يعني والله قبل كانوا العائلة تطلع يعني يطلعون مفزعات او مكان حوالات يعني الاخ محلق اخو الرجال محلق بالمال اضمن علاقه بقتل وهم كبرى مو تبقى يجمعون كل سوى يطلعون سوى يطبون سوى يعني ساعدوني شيء
0: يعني حضرتك تقصد ان المفروض العائله ترجع تتواعد مع بعضها ويطلعون طلعات دوريه
3: يطلعون يعني يطلعون من
0: سفرات
3: مقاطع وزيارات حتى ترجع للفنون والرحمه
0: تمام
3: هو انا احب رياض انا احب ارحب على اختك والله بخير وعسى السلام اللهم امين محمد
0: وينطيك العافية ويديم لك الحلوة وانت سالم يا أخي الغالي ووالدك مع ألف ألف سلام حياك الله. نأخذ بعد اتصال. بونجور.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: والله والنعم.
1: نعمل حالي
0: شلون
1: بالضبط.
0: أستاذ؟ شلون هلال؟
1: الله يوفقك. والله شلون هالديار نار.
0: فين طق الأهلي هلال؟
1: والله ضبط والله ضبطين ما فيش عليها الحرة.
0: يا عيني يا أجل خير.
1: السعوديين والفراعنة اللي عندنا والخر والخرارة ماكو نفس الشيء. هو
0: أنتم خير البركة، مع إنه مزارع هواي بديار يعلنوا عنها يعني الإسمام وكذا. شلون؟
1: أقول لك حار يعني في
0: حارة في كل مكان صح. الحمد لله على كل حال، وان شاء الله موجه وتعدي نطلع سالمين منها جميع. وقوي شايف زين. استاذ حسن شو وقت اخر مره قعدت ويا العائله؟ جلسه دقيقه بدون تليفونات بدون استعجال بدون موعد.
1: والله استاذ كعاله انا اطلع النهار يعني كاخوان كل بيت والتزامات عملت كاصدقاء يعني اصدقاء نلتقي دائما. أماكن عامة وبحد بيوتنا يعني بيت أحد الأشخاص أو كوفي النظام عندنا ماشي لأن التليفون أصبح هذا الوقت يعني دمر العلاقات الاجتماعية ودمر التواصل بين الأصدقاء وبين العائلة وبين الأهل. يعني أصبح كل واحد مهز تليفونه هو عالم مصغر من في بيت، يعني إدمان لازم يعرف يوميا إيش صار ما صار شكو أحداث سوالف الطشات مال المشاهير اللي عندنا ما شاء الله مخلص. عندنا نظام إنه قاعد يقول التليفونات ماكو نت ماكو.
0: حلو
1: أنا باي يعني باي الشخصي الانترنت بالباب يعني كثر ما هو فيه شغلات يعني مفيد واصحيح بهاي امور عندنا في الجامعه كيف ما اصحت بيه تساوي وفي حالات توحد عن الاطفال وغير ترك من هسبها التليفون والانترنت. فانا برايي التليفون المفروض يحدد بقاط معينه نت بالاخر هو انت عن نت بعد يرجع التواصل بين اولا العمل زامت الحياه هي سواء قبل الانترنت او بعد الانترنت.
0: مو هسه استاذ حسن يعني هسه الحياه تطيرت صارت اغلب اعتمادنا على الانترنت والالكترونيات ولا غير
1: يعني ما قدرنا نسمع عنها.
0: اي بس اذا ريت اسالك يعني دون مسار بامور عصريه وزمن الحداثه لو ردنا نسال جنابك انه شنو العاب اللي كانت موجوده في بيتكم مثلا قبل وانتم صغار وتمنون ترجع اليوم يعني تتمنى ترجع.
1: والله مثلا تذكرتين حرفت شوي يعني اول شيء لما الاهل على السفره قعدوا العراقيه القديمه الصغيره اللي بحديها والفواكه او الشاي والجبن على قولتك يعني هاي شو مهم لها؟ فضابي تجي يقعد يسلم علي سلام عليكم شلونك ما ادري كان كل ما تستلم التليفون انا بفون يحكي وياك يحكي وياك بس اي بس اي هو ما له مهمك التليفون يعني التليفون يعني انت اشوف يعني صباح العراق هذا لازم يكون له اوقات حدد بس هو نحكي عن سهر انا احد لازم نحكي عن سهر اذا مو بنوب بنوب تجيك الناس ما عندها بلد التليفون
0: صحيح كلش صح
1: تقعد الصبح راسك الكبراير من سهر وتعالي ترى بس قال له
0: الله ينكي العافية وريت جدا استمتع لك حلوة إلى مرتك نفتح من كل كادر إليك وبارك الله فيك شكرا شكرا يا طيب مع السلامة. هلا والله ننتقل إلى اتصال آخر بانجور هلا بالخير هاي شنو هاي شنو الكواليتي هذا
2: ألو
0: ألو يعني جودة صوت عالية جدا هاي شوية بتليفونك
2: ليش كان
0: نصف ايش ما سمعتش شوفوا يقول الصرور مفيد صدق جار ما تعرف تفتح
2: اي والله
0: زين المهم نرجع موضوعنا الترابط الاسري شاكر يحتاج وقت اكثر لو يحتاج اهتمام اكثر
2: والله يحتاج اهتمام اكثر
0: شلون نعزز ذا الجانب
2: يعني لازم نلتزم بالعادات القديمه لازم الموبايلات يعني نتكلم من هذا الشيء يعني انا خصصي هسه ما تروح تضطر يعني سلم عليهم البيت من شاف جاذب من كان كبار اصلا ولا يمك حتى الخط

0: يجي غير قاطع البرنامج مرة ماكو ويجي فطام له أجي شو هذا أنا مولك لحظة شوف على البرنامج ولا
1: إيه
0: فأنا هي وكل شغلة من سلمين بيعات لحد الآن القاعدة العصر ما في شاي عصر شاي وتحك العصر
1: أي موجود السب
0: موجود هيك البيت البيت أنا ما أحكي غير
1: حلو حلو زين
0: شو تبي تشيل الحك مكان شحال
1: من بوجهك الطيب يا عيب أنا منونة منك شكرا وإن شاء الله بيتك كامل ومليان محبة مليان مودة مليان رزق وعافية وبركة وشكرا مرة أخرى أبو مريم العزيز
0: التحية يا
1: ذهب وشكرا جزيلا حياك الله هذا تسبعات بونجور
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام صباحك ورد وعافية وحيا الله منو يا عيب لحد ساعة من خبري ما ها اللي هسه عامر البصير وساعة عمار البصير شلونك عمار وفي يا هلا بعامر البصير ومرحبا مرحبا استاذ عمر عين توقع انه ام والاب لازم يكونون هم المبررين دائما انه يجمعون العائلة المسؤولية من مسؤولية الجميع
2: مسؤولية الجميع
1: كلها اي شلون؟
2: مو بس الأم والأب
1: يشتغلون ويمجمون بالعالم هل العائلة اللي تغدى أو تعشى سوا هي فعلا تكون أقرب من عائلة من يأكل واحد؟
2: طبعا إذا تنجي أفضل تكون يعني تنجي أفضل أحسن يعني الجميع
1: زين إذا لغيت موبايلات من بيتك من أول شخص عندكم راح يحتاج وثور؟ أنت أنت
2: ما حد يعوف الموبايل
1: يعني على أقوى علاقة الدنيا هي علاقة الإنسان بموبايله شكرا جزيلا أخي عامر طلع حلوة وشكرا لمشاركتك رأيك في الموضوع نسأل الله الأمان والسكينة ولعائلتك المحترم ناخذ اتصال باجور صباح النور هلا حاتي
3: نورك
1: أنا دينا
3: تحياتي
1: قطعة تحيات وسام ذكرين باسمك تسبيح أهلا يا تبيح يا حبيبتي شلونك يا هلا بالوردة يعني اكو شيء اسمها طش شو يسموها
3: وش انا ما عرفت ثلاثة وكبار مخليهم يعني شي من قائمة طيب
1: طيب
3: شلون وقع يعني اظن حالهم حالي الفقير العائلة يكونوا في علاج
1: زين زين برأيك شو الشيء اللي يقوي علاقة افراد الاسرة ببعضها اهم شيء هو يقوي علاقة افراد الاسرة ببعضها يعني العيد ميلادات مثلا الواحد نجح مثلا الغنى مثلا شكو بيها سووا لكم ساعة غنى وأغاني وتصفيق ورقص زين عندكم هذا الشيء اكتفي يعني مفعلي هذا الشيء بالعائلة تسبيح انه تحتفلون بالعيد ميلادات تنجمعون
3: والله فعلي وانا يعني شلون يعني كلش عم تفهم
1: طيب
3: يعني شلون احس انه

0: تمام يا روحي، نورتي تسبيح حياتي. شكرا على رأيك بالموضوع، ألف تحية. تسبيح الحلوة يمكن الترابط الأسري أحبابي ما يحتاج يعني هالتعقيد يعني، والمشروع الكبير يعني مرات يحتاج بس قرار صغير، نقعد سوا نسمع بعض، نخلي الموبايل شوية ينتظر شوية، خلوه على الشحن، خلوه على الشحن. يعني البيت مو بس حيطان جامعتنا، البيت هو الناس اللي نرتاح نحكي وياهم، نقابل وجوههم، نضحك وياهم، نقعد نحكي لهم شنو صار برا. هاي أهم نقطة، أنك من ترجع للبيت تلقى قلب حنون تحكي للي صار برا، دون أني أخذك، دون أن يحسب عليك أخطائك أو حتى تبكي قدامه. يعني المفروض ينطيك منديل، مو يتفرج عليك أو لا أبالي. هواية ناس بالبيت وياك تحكي لهم، تريد تحكي لهم في السالفة وبالة مو يمك. تقول له شنو رأيك أنت؟ هذا دليل أنه ما متسلسل وياك، أو ممكن آراء غبية، أو ممكن يقول لك والله يلومك، يجي يلومك أحيانا، يذب الصوت بيك وهو ما عايش معاناتك. ما معناه يعني بالمقابل أكو بيوت لا تحتويك وتردع الصدوع اللي بيك وتقويك وتدعمك وتقول لك المهم إحنا سوا وسالمين، إلى حيث اللي برا باب البيت، إلى حيث. مو هذا أكو أكو مقولة أو فتشي أعتقد نبطي يعني ما يحضرني، أنه دام أهلي وبيتي سالمين فخلي يروح كل شيء وكل شيء يتعوض، كل شيء معوض، إلا أن أفراد بيتك وأسرتك حبايبك يعني. فالمفروض لما ترجع لهم تلقي الحضن اللي يلمك، اللي يردع الصدع اللي صار بيك من برا، ومهما أخذتك الدنيا أنت ترجع لهذا المكان. أوكي، فنرجع إلى أنه شون نقوي علاقتنا مع بعضنا بالبيت. بانجور، صباح الورد.
1: أنا بقي العلاقة تقوى بالبيت، أهم شغلة أول شيء صلة الرحم، وثاني شيء التسامح، دل اثنينات ميدان وجدن، فالحياة العائلية حتكون كلش حلوة.
0: صح تمام. هل ممكن
1: أفتقد هذا الشيء كلش هواي أفتقده، لأن بسبب بعدي عن الأهل والأقارب هذا الشيء يعني، ورغم أني شخص كلش اجتماعي أيضا.
0: طيب يعني أولا مرحبا بك أستاذ عبد الله التكريتي. برأيك هل كثرة الانشغال فعلا هو عذر حقيقي، لو أحيانا نحن ما ننطي العائلة الأولوية؟
1: لا لا، مهما يكون الشغل يعني كثير على الشخص، أكو وقت للعائلة مثل ما أكو وقت للطلعة، وأكو وقت للصديق، وأكو وقت لكل شيء، فأكو وقت للعائلة، أكو ويكند، أكو فترة واحد حتى من يقعد ويا العائلة ويفتح قلبه، مو مثل من يقعد ويا صديقه يفتح قلبه، مو مثل من يقعد ويا أي شخص ثاني يفتح قلبه، وخاصة إذا العائلة تكون يعني الأم، الأب، الأخ، الأخت، الزوجة، يعني دولة يعني شوية سبيسيال مثل ما نقول، يعني خاصين دولة كلش.
0: زين، سؤال يمكن بفلسفي شوية يعني، شنو الفرق بين انه نعيش سوا وبين انه نقضي وقت مع سوا يعني سوا او مع بعض؟
1: يعني استقبال حاليا الحياة الاجتماعية اللي فرضتها علينا الوقت، فرضها علينا
0: نعم،
1: انه يعني مصر الحياة يعني شلون ما يعني خاني التعبير، الزوجة ما تتبعدوا يا عيال مثل ما نقولها احنا، هاي حتولد مشاكل هواية.
0: صح،
1: اللي مثلا الوالدة وهي كان عندها مشاكل، فهاي الشغلات تسوي مشاكل، فالواحد يكون بعيد عنها يصفى باله.
0: يعني اكو فد نزعات نفسية اعتقد صدعت العلاقات الأسرية،
1: بالضبط
0: صدعتها،
1: اكيد.
0: يعني مدى يتآلفون مدى يعيشون سوا، مع انه بالجانب الآخر اكو ضراير بس عايشين سوا وحلو، واحدة متقبلة الثانية والى اخره.
1: صح
0: طيب
1: فهمت.
0: فتشي شفته برا، انت في اي دولة ذكرني؟
1: أنا بلجيكا.
0: في بلجيكا. فتشي فد عادة او فد تقليد شفته عند العوائل هناك تتمنى تسويه العائلة العراقية ولو مرة بالاسبوع؟
1: هم عندهم لمات تكون، يعني هم البلجيك او الاوروبيين بشكل عام، عندهم يكون عندهم من تكون اللمه العائليه موجوده. اول شيء ماكو تليفون يستعمل، لان هاي يعتبر من قله الاحترام، اذا قاعد يجمعوا ويا عائلتهم يستعملون التليفون.
0: حلو.
1: وعندهم قليله اللمات العائليه كلش، او تكون بالكريسماس يعني 25 12 هذا الكريسماس، او يكون عندهم يوم عيد الموتى، يعني هذا هم يجتمعون بيه العائله. وعندهم اليوم الوطني، هاي العوائل يجتمعون بيها، بس هاي 3 ايام بالسنه يجتمعون 3 ايام بس. بس تشوفهم، يعني احنا هم نشوفهم مثلا، هم جوائنا او اصدقائنا، من نشوفهم يعني هم ما عندهم اي تواصل بالتليفون او اي شيء، فقط بالعائله هذا اليوم كله، يجون من الصبح يطلعون كلش بالليل. وبيناتهم اكيد اكو العاب اكتيفيتي، اكو فد شغلات يسووها سوية، يعني تشوفين انه حياتهم حلوة بهذا اليوم، بس بالعادة هم حياتهم مو اجتماعية كلش، مثلنا
0: هم
1: احنا
0: مو
1: كعرب او
0: عاطفيين، يعني
1: كمسلمين.
0: احنا العرب وخصوصا العراقيين يعني عاطفيين، وعندنا يعني هاي مسألة الحنية وإلى آخره. فشي من أهم الأشياء، يعني على الأقل على سجيتنا عموما. أستاذ عبد الله نورت،
1: شكرا
0: بانجور،
1: يا أستاذ فؤاد،
0: شكرا
1: شكرا
0: للطلة
1: يا أستاذ
0: الحلوة يا
1: فؤاد،
0: عيني،
1: شكرا عليك، مع
0: حياك الله،
1: السلامة.
0: مع السلامة. حنروح بريك التسعة مستمعينا، وبعدها راجعين نكمل بانجور، انتظرونا.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أختار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
6: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات بي ام دبليو اكس 1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة و

0: 5 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد أفهم ما طول اليوم.

بونجور مستمعي راديو الرشيد، أحباب بانجور، أهلا بكم على الواتساب على 0770011415. أبو محمد يقول أخذ يا طير بختي ورد مني، نعم وردة مني. أوكي أوكي يا عيني. حسام من السويد، بونجور ستبان، صباح الخير على كل كادر راديو الرشيد وجميع المستمعين من داخل وخارج العراق. بالنسبة شون أجمع العائلة سوا، أني أختار شي مسلسل يكون مناسب للكل، ممكن يكون فكاهي أو نوع من الجريمة ممكن يشد الكل حتى يتابع، وبهاي الطريقة أضمن الكل يتابع ويجتمع سوا. تقبلي تحياتي، حسام من السويد. أحسنت، وأني كذلك مثلك، يعني

0: يوم إذا ردت أجمع أولادي نخلي فد شي حلو، يعني فيلم أو فد مسلسلة حلوة نتابعها أو فد شي يعني راح يشدنا كنا وإحنا كنا نحبه، معناها توافقت الأذواق. أوكي، عاشت إيدك يا حسام. صادق الزبيدي صباح الخير.
1: خير ستوان، صباح العافية عليكم جميعا. ستوان، بالنسبة لهذا الموضوع تحس الناس يعني مشغولة دائما، الموبايل الانترنت وهاي أولا. ثانيا يرجع لما للهرم الأساسي بالعائلة اللي هو الأب والأم.
0: نعم.
1: إذا كانوا إن شاء الله جاي يحفظ جميع الآباء والأمهات يعني نفس طيبة وعلاقة قوية، فتشوفهم مجتمعين يعني تجمع حتى العائلة. وأما بالنسبة للحر، فحرنا بالعراق حتى الصومال ما بيه حر.
0: إحنا احتمال الحر هذا هم دا يأثر علينا. بالمناسبة الحر يعني ما ينطيك سعة بال. أوكي، رحابة صدر صح التعبير، يعني فعلا يخليك مشدود الأعصاب وتنفجر بأقل كلمة وما أعرف شنو. فنمشيها أحباب، نمشيها شقد ما نقدر، وإن شاء الله يقبل الشتاء بخير وسلامة على الجميع والكل يبرد. مسج من معروف أعتقد من دكتورة أسيل. صباح الخير ستبان، إذا ممكن مناشدة إلى بلدية المنصور، النفق المؤدي إلى شارع بيروت مظلم بالكامل نهارا وليلا. شكرا جزيلا أم ياسمين، صار أكثر من شهر. أهلا أم ياسمين حبيبتي. النفق المؤدي إلى شارع بيروت مظلم. لويش بلدية المنصور؟ لويش ماكو أضوية، ماكو كهرباء إذن تحية إلى بلدية المنصور، يرجى يعني تصليح إنارة النفق المؤدي إلى شارع بيروت، أو نصب بي يعني أضوية ترتيبها بشكل صحيح، لأنه هو نفق يعني ومظلم بالليل ومظلم بالنهار. يا ظلام يا هل ما جابوا الفيل. شاكر أبو مريم بعث لنا فويس. أبو مريم

الله الله، وعاش ذوقك يا أبو مريم. اكتب لنا منو هذا الفنان اللي دا يغني وشنو اسم الأغنية. وبارك الله بيك. أحبابي الاتصال على الواتساب فقط لمستمعينا وأهلنا خارج العراق، بس إذا ردت تدز رسالة صوتية مكتوبة عادي، لو قاعد يمي همين أدز عليها، بس كاتصال مباشر حبايب تتصلون على شريحة الرقم المخصص للاتصال. تمام عيني. تحياتي لك عباس الجبوري. سد التليفون يلا سده عافية.

الشطارة من وين تبدي وين تنتهي. الله بالخير. أكو فرق كبير بين الإنسان الشاطر وبين الإنسان اللي يتصور نفسه شاطر لأن عرف شلون يستغفلك. الشطارة الحقيقية مو أنك تضحك على إنسان، ولا أنك تستغل طيبته وغفلته، ولا أنك تعرف معلومة مثلا وتخليها لنفسك حتى تستفيد على أساس على حسابه. هاي مو شطارة، هاي مجرد قدرة على الالتفاف، والفرق كبير. الشاطر فعلا هو اللي يعرف يتصرف، يعرف يقرأ الموقف، يعرف إش وقت يحكي إش وقت يسكت، يعرف شلون يحافظ على حقه ويحافظ على حق الآخرين من دون ما يهضم حق نفسه وحق غيره. لأن بصراحة مو بطولة أنك تكسب من شخص ما يعرف يتصرف، البطولة أنك تعرف تكسب من غير ما تخسر احترامك. أكو ناس للأسف يفتخرون بعض الأمور، مثلا ضحكت عليه أو بدون ما ينتبه أو ثولتها عليه أو بدون ما يدري، أخذت منه أكثر مما يستحق أو غلبته. زين وبعدين شنو الجائزة؟ بالله ميدالية أذكى واحد عرف يستغفل الناس، صفقوله. المشكلة أنه الإنسان ممكن يربح موقف بالاستغفال بس يخسر صورته إذا تهمه طبعا عند الناس، وممكن يطلع من صفقة رابح ماديا بس يطلع منها خسران ثقة شخص كان ممكن يبقى سنده طول حياته. الشطارة مو بس تعرف شلون تاخذ، الشطارة شلون تنطي وتحافظ وتفاوض وتختلف وتطلع من الموقف وراسك مرفوع. وحق حتى بالتعامل اليومي أحبابي، لا تعتبر طيبة الإنسان غباء. أكو ناس تسكت مو لأنها ما فهمت، تسكت لأنها فهمت أكثر مما تتصور، بس أخلاقها ما تسمح لها تستغل الموقف. وأكو فرق بين الشخص الطيب والشخص الساذج. الطيب ممكن يعرف أنك دا تحاول تستغفله لكن يختار ما ينزل مستواك، يكتفي بأنه عرف شنو مستواك. وهنا لا تفسر هدوءه على أنه ضعف أبدا، وأهم شيء لا تخلي الشطارة تتحول إلى عادة تخليك تشك بكل الناس وكأنه كل الناس مثل هالنموذج السيء. لأن إذا صار كل تعامل عندك قائم على شلون أطلع منه مستفيد، راح تتحول العلاقات إلى صفقات والأصدقاء إلى فرص، وحتى أقرب الناس إليك راح تحسبهم بالأرباح وبالخسائر.

الشطارة الحقيقية أخلاق قبل تكون ذكاء، يعني تعرف تاخذ حقك وما تسلب حق غيرك، تعرف حدودك وتحافظ عليها بس ما تتجاوز على حدود الناس، تعرف تقرأ الشخص المقابلك بس ما تستغل قراءتك إليه حتى تأذيه، على بو أفهمه وأعرف شي يحب وأعرف شنو لي دقة. وبالنهاية الناس يمكن تنسى شقد كنت ذكي بموقف، بس كلش نادر تنسى شلون خليتها تحس وهي دا تتعامل وياك بطيبتها ونيتها. فإذا عندك شطارة خليها تبين بأخلاقك، خليها تحسن حياتك، خليها بحسن تصرفك، بحسن بديهيتك وبقدرتك على حل المشاكل، مو بعدد الناس اللي قدرت تلعبهم وتستغفلهم يا معلم. لأن مو كل واحد ما انتبه لك، يعني أنت احتمال كان مأمن لك، ومو كل واحد انتبه وسكت يعني ما عرفك، احتمال مستثر عليك. دمت سالمين.

0: بونجور صباح الحب. قلب شق على الواتساب يقول أحب الناس الذين علاقتي بهم ليس في التزام مكلف. إذا تفرغنا تواصلنا وإذا انشغلنا عذرنا بعضنا، لأننا متأكدين أن المحبة في قلوبنا لا بكثرة تواصلنا. وجهة نظر. أوكي. مصطفى يحيى، بونجور أستاذ مصطفى. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ مصطفى. وبالفعل إحنا شلون يقول كاظم الساهر من غزلنا المفتعل وردك ووردي ذبل، يعني صارت مجاملات، جفت ضمائر الـ الـ الـ البعض في أن تراعي مشاعر بعض. يعني صار الرجال مثلا يقول شو أسوي لها ضاجة تخلي الضوج، أو المرة تقول يا الله هسه هو عوج خشمة خلي عوج خشمة، بس قبل ماكو هيجي شيء، لا أكو بذل جهد لأجل إرجاع العلاقات طيبة، لأن البيت كله يتكهرب، البيت كله يتشنج، وعليه احنا لازم نصلح اللي بيناتنا علشان بيتنا يكون حلو. حلو هاي علشان مليش غيرك. الله يالف نفوسكم ان شاء الله مع بعضها البعض. اما البصمة الاغنية اللي سمعناها من شاكر محمود فهي لرياض احمد سنة 1978. الله الله. جعفر حميد يقول صباح الخير ستفان شلونكم؟ نفق الزيتون اللي يربط بين الخارجية والحارثية يراد له دبابة على الشارع المفلش، شو نسوي بالدبابة؟ تمشي؟ يراد له دبابات تمشي، تخيلوا ينطونا دبابات بعد نمشي بيها، ماكو هاي السيارات. والله شارع المفلش ما شارع المفلش هذا الموجود، امشوا عليه وسكتوا. الحمد لله وشكرا. إذا نسوق كنا دبابات من دكهور للمي وخرى ضربة قذيفة طبوها طير. والله. عباس الحمداني، جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة تغمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب، وصباح الخير. هلا بالخير كله ومرحبا بيك يا أبو سمرة. عندنا فويز من صلاح حميد. اهلا استاذ صلاح.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير على الجميع ان شاء الله، نهار طيب ومبارك عليكم يا ربي. طبعا بارك الله بيك اولا على المواضيع اللي تطرحيها، كلها مواضيع مدروسه الى اخر درجه مثل ما يقول.
0: الحمد لله.

0: بالنسبة للموضوع الذي تحدثين به حاليا، الشطارة هي أنه أنا أخلي هدف أمامي أو فكرة وأحط لها بروسيجر للتنفيذ بخطوة خطوات، يعني ثلاثة يعني شلون ما حسب حجم الفكرة.
1: طيب،
0: والشاطر هو اللي يوصل للهدف مالته بتنفيذ الفكرة بأقل الخسائر وبدون ما يخسر أي شخص من المحيطين به أو يؤذي أي شخص موجود. أنا طبعا أشكرك مرة ثانية وتحياتي لكم.
1: حياك الله أستاذ صلاح، شكرا لإطرائك، وأيضا شكرا لرأيك بالموضوع. ألف تحية مرة ثانية، وإن شاء الله التواصل يا عيني. لومي بونجور بالحب والعشق، أحلى وأجمل وسام وبان. أجمع العائلة في المطبخ تحضير وجبة ويشارك الكل، لأن المطبخ يجمع القلوب. صح، مع القلوب. صح، أنتم ملاحظين علاقتنا بالمطبخ تختلف عن علاقتنا بالهول، بالصالة، بغرفة النوم، يعني علاقة الأكل أكو في الترابط. شوفوا، لأنه الأكل سعادة، يعني بغض النظر على أنه هو أكل وجبة يعني، بس هو سعادة. سبحان الله، من ملذات الحياة لذة الأكل. ولذلك أحبابي، كلش نقطة مهمة أشارت إلها لومي، يعني فعلوا علاقاتكم بالمطبخ. أوكي، دائما افتحوا المواضيع بالمطبخ، تناقشوا بالمطبخ، أو حابة تعاركوا بالمطبخ. يعني أنتوا المطبخ

0: انتم اذا ملاحظين الشناين والعمه والهذه كلها عركاتهم بالمطبخ، والقص والقشب والمعروف شنو كله بالمطبخ، بس بعدين الامور تهدأ هم تخلص بالمطبخ. والله ابو انس العبيدي منورنا اخويا العزيز من جديد، يا هلا.
1: صباح الخير صبان، شلوني شلون صحتك اخبارك؟ مشتاقين صوتك ويا ابو انس العبيدي.
0: كل التقدير ابو انس الطيب، وان شاء الله تكون بخير والاهل بخير يا عيني. حنروح بريك 9:30 احبابي، وبعد بعد البريك اكيد راجعين نكمل اخر نص ساعه من بانجور على راديو الرشيد.
2: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة او ثلاجة، غالبا رح تحتار، واني هم بدل ما اختار رح احتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري اي من هواتف جالكسي وتستمتع باقوى واذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أفهم مع طول اليوم
4: وجه القمر.

صباح الخير والعافية مستمعينا، أهلا بكم في بعض العناوين المحلية في عالم عراقي.

مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج نصير عزيز: خطط لرفع إنتاج حقل عجيل إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. أيضا مستمعين في عالم عراقي، نطالع جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل، ورئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل رئيس وأعضاء كتلة منتصرون النيابية، ويؤكد أن الحكومة وضعت رؤية اقتصادية تستند إلى تفعيل القطاعات التنموية بالتزامن مع المشروع بإعداد موازنة البرامج والأداء. وزير التربية يوجه المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة باستكمال الطلبات الخاصة بمدارس المتميزين والمتفوقين، بما يضمن عدم تفويت الفرصة أمام الطلبة لأداء الاختبارات المقررة يوم غد إن شاء الله. مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، ويرفع جلسته إلى يوم الخميس القادم. وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: الإجراءات المتعلقة بزيادة التخصيص المالي لراتب المعين المتفرغ قد استكملت من جانب الوزارة وهيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. صرف الزيادة يبقى مرتبطا باستكمال إقرار الموازنة وتضمين التخصيصات المالية اللازمة من قبل وزارة المالية وموافقة الحكومة على الصرف وفق السياقات الرسمية المعتمدة. نؤكد حرصنا على إنجاز صرف الزيادة للمستفيدين في أقرب وقت ممكن فور استكمال المتطلبات المالية وإقرار التخصيصات اللازمة، والوزارة والهيئة لا تملكان صلاحية صرف أي زيادة قبل تأمين التخصيص المالي والموافقات الأصولية المطلوبة.

الزيدي يوجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة. أيضا مستمعينا، وزارة التعليم تعلن اعتماد آلية رقمية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2026/2027، وتدعو الطلبة الناجحين في الدراسة الإعدادية إلى عدم ملء أي استمارات ورقية أو إلكترونية تروج لها بعض الجامعات والكليات الأهلية لغرض حجز المقاعد والتقديم حصرا عبر منصة قدم المعتمدة من الوزارة. بهذا العنوان أو هذا الخبر مستمعينا، انتهت أخبار العالم العراقي.

ليش أغسطس وكسوف شمس كلي ومعرف شنو، والقاع راح تروح جاذبيتها ومعرف شنو، أكو حركة غريبة بالكواكب إنهم يتجمعون.

ومواليد الحمل يوم جيد وداعم لك في العلاقات، وأوقات تجنن واتصالات ووجود أشخاص إلى جانبك ينطوك طاقة إيجابية والتحسن في وضعك العائلي وفي عملك وحتى عاطفيا. الأمور تأخذ وقتها وتتحسن شوي شوي. أنت محبوب وعندك علاقات وأصدقاء حلوة. عاطفيا من الأيام الجميلة لتعزيز علاقتك والخروج من هالة التعقيد. أوكي، المهم أن تكون هادي ولا تضخم الأمور، وإذا كان هناك سوء تفاهم فسيتم حله نهائيا. برج الثور، لا يزال وضع المنزل غير مريح، عليك أن تنتبه إلى وضع أحد أفراد الأسرة، فقد يكون هناك أمر يتعلق بالصحة أو خبر ما يريحك. حاول أن تكون هادي وأن تعرف كيف تتعامل مع الأمور ومع أفراد العائلة وخاصة الأخوة بالبيت. هناك أمور مفاجئة. عاطفيا اليوم تحتاج هدوء لأن الأمور حتتحسن اعتبارا من المساء. أنت غير راضي عن الوضع العاطفي أعرف، والأمور مو بأفضل حالاتها صح، بس أصبر وتعايش. أهلا ملك الأبراج الجوزاء، استغل يومك حتى تكون بأفضل حال وتقوم ببعض التغييرات. ممكن يكون أكو اجتماع، مناسبة، لقاء خاص، وتحسن في الوضع العام بشكل عام. يوم كلش حلو للاتصالات والتواصل والتعرف إلى شخص جديد، وهناك قضية تلقي لها حل. البعض ممكن يسافر أو يخرج في نزهة، وممكن تكون بانتظار أمر يتعلق بلقاء أوراق ما ندري. عاطفيا عندك جاذبية لا تقاوم، وهذا يجعلك تخطف الأضواء وتكون مميز، كما أنك تستقطب إعجاب الآخرين بك. برج السرطان، أكو أمور مالية تشغلك، مصاريف على مناسبات وصحة وبيت وما أدري شنو، وممكن تكون بانتظار فلوس، يعني أكو حكي وتأجيل ودفع وقبض وحاول أن تنتبه وتهدي شوية حتى تتمكن من حل أمورك الأخرى، بالأخص إذا شعرت بأنك مقيد وغير مرتاح، وممكن يسيطر عليك الخمول والتية المعقوشة. عاطفيا لا تضيع وقتك في علاقات ما تأكل خبز، وعليك حسم أمورك اليوم. أنت غير مرتاح أبدا، وهناك قلق وبرود وإهمال.

أهلا أهلا بالأسد الملكي. تتحسن أمورك مع خبر مالي وتنقلات وزيارات، وممكن تلتقي بأشخاص جدد. أكو فرصة سفر لدى البعض، وحتتحسن الأمور المالية والعاطفية. عندك فرصة لوجود أمر مشترك أو شراكة جديدة، وممكن يكون مشوار أو مناسبة. وكن هادئا أرجوك مع المقربين منك. عاطفيا الحب يكبر والشراكات تتطور، وأكو خطوة مهمة جاية، بس اشرب لها فنجان قهوة. قد يكون أكو اعتراف بالحب وكلام جميل وتطورات سريعة واتفاق عاطفي. اسمعه وصدقه.

ومواليد العذراء، شنو هالضغط والالتزامات والمسؤوليات اللي معصبين راسك يا عذراء؟ بيت وعائلة وجيران وشريك حياة وشغل وكل شيء، ده تشعر بأنك بعيد عن الكل مع أنك بنصهم والوحدة سيطر عليك. أكو قضية تعود إلى الواجهة، قضية أخرى تتأجل أو موعد ينعرض يتعرض للتأخير. ممكن تعاني من هالأمر، بس انتبه لبعض الأمور القانونية. عاطفيا لا تمنح ثقتك للي ما يستحقها، ولا تهتم بالكلام الفارغ اللي يكون مضمونه كله التفاف ودوران، وتكون أكثر حزم في تعاملك بالأيام الجاية. برج الميزان، أجواء حلوة، علاقات، مناسبات، أصدقاء حولك يدعموك، أكو حكي حول مواضيع دا تشغلك، تهتم بأمور تخص البيت، تخص العائلة، وتلقي المساعدة لما تحتاجها. حيكون أكو تعارف مع أشخاص جدد وزيارات، وممكن تلعب الصدفة دور كلش مهم. عاطفيا أكو تطور بالعلاقة مع صديق تكون، وممكن تكون أكو علاقات سرية عند البعض، ستكون محور الاهتمام ومحط أنظار وإعجاب من الطرف الآخر. برج العقرب، من الأيام اللي تكون بيها عندك شعبية ومناسبات وأجواء عائلية ولمة جميلة وضحكات حلوة، وتزداد علاقاتك الاجتماعية هو اليوم. بس عليك أن تكون صريح وحريص جدا في تعاملك مع البعض، وأن لا تدخل في جدالات ونقاشات لا نتيجة منها، ولا تسرع في كلامك، وحافظ لي على سمعتك. عاطفيا هناك قلة اهتمام من الشريك، أعرف هذا الأمر ده يزعجك ويستفزك لأن أنت عقرب، بس حاول أنت أن تتقرب منه، تقرب منه أكثر، واصنع جو جميل بيناتكم من خلال لقاء، اتصال، عبر بتعبير يثبت حبك إليه. صباحكم مزاج برج القوس الطاير، وما هم المهم، طاقة إيجابية، لقاءات، اتصالات، أشخاص جديدة، ناس راحة تولت، ناس إجت هلا والله، هناك أشخاص يعيدون تواصلهم معاك، هم مو مهمين، بس عادي، قد يكون هناك اختبار أو امتحان، وهناك من يقدر الجهود اللي تبذلها، إذا كنت دا تبذلها طبعاً. حاول الاستفادة من علاقتك أو البدء بدراسة أو عمل من جهة جديدة أو فد بزنس. عاطفياً يومك مليان جاذبية وعاطفة، وحضورك واو ساحر، بس عليك أن تكون مهتم وأن لا تتجاهل الشريك خطية، وامنح وقت وحقه. هلو برج الجدي، يوم مالي بامتياز، هناك دفع حساب لما إلك وما عليك، وراح تلقي حلول لمصاريف مالية تعبتك بالفترة الأخيرة. تشغلك الأمور المالية والشراكة بصراحة، وتساعد بعض الأشخاص وتلبي احتياجاتهم، وإذا كان عندك دين مع أحد يمكن اليوم تقوم بإعادته وسداد الدين، معروف هناك ديون والتزامات تدفعها على أمر يخص الصحة حتدفعها. عاطفيا يوم جيد، بس ما تعرف شنو بيك من فترة مقليلة، دا تحس نفسك ما مرتاح، وكأنك ما تريد أي شيء، ما ترغب التواصل حتى مع الشريك، مشاعرك في حالة من الركود والبرود، وانت متضايق ومتأفأف أكثر من الوضع. هلا وبرج الدلو، شلونك؟
عندك ضغط وروتين، عندك خطوة مهمة، عاوز تكون أحلى حاجة. عندنا الحل 0900 9900. عندك ضغط يا مولود برج الدلو، روتين وخطوة مهمة، ماكو شي يبقى على حالة، احنا مو متفقين على هذا الموضوع. ممكن تكون مقبل على فترة تجديد في حياتك رغم وجود بعض الأمور اللي توترك اليوم وأشخاص يفاجئوك، بس اهدأ، خفف التوتر، انتبه لمصاريفك المالية. عاطفيا اكو فرصة لتعارف جديد، مواعيد مهمة في هذه المنة. شنو كعانوية؟ قد تكون هناك مفاجأة جميلة بانتظارك. يلا قوم نظف الصالة. الأمور الجاية أحلى من اللي راحت بإذن الله. إلى مولود الحوت.

برج الحوت تشغلك بعض الأمور المتعلقة بالصحة والعمل، وأكو مسؤوليات تقع عليك بالبيت وتتراكم عليك الأعمال. أنت حتى شكلك مش زي الأولاني، عليك التفكير في راحة نفسك يا حوت والاهتمام بصحتك أكثر. ترتيب أمورك بعيد عن الانفعال والعصبية. أنت ليش صاير عصبي؟ أنت ليش مشدود الأعصاب؟ قد تتم دعوتك إلى مناسبة حتى تغير جو، وممكن يكون بهالدعوة لقاء مهم، الله أعلم يمنه، بس هو حلو. عاطفيا هناك حيرة وتردد في بعض الأمور، ولا يوجد الاهتمام اللي تريده. انت شو تريد؟ اهتمام ده يهتمون بيك، وين تريد توصل؟ المهم، لذلك عليك الانتباه من الشكوك اللي تراودك، هي في راسك بس، الكل يحبك ويطلب خاطرك. كون قنوع واحمد الله، والله يحفظ الكل ان شاء الله. احبابي وصلنا معاكم الى نهاية الابراج، وايضا الى نهاية بانجور لهذا الأربعاء. إن شاء الله باكر أحلى من اليوم. وبالختام تقبلوا تحياتي بان الموسوي في الميكروفون، وسام ماجد على المكسر، هنا في راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: تبدي
0: البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد، روح
9: هنيان نبيك.
10: الله يحفظك،
9: متمشي وياني.
0: ثبتها، ثبتها على الرشيد FM.

الإشكلان وإثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي فيعود شكي فيك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج. هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

0: يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. أزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بانتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد. بعدك ضايج؟ اسمع هاي الرشيد FM.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

رشيد اف ام اذاعتك.

0: عبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر.
2: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم. نبدأها بأهم العناوين. معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. العراق يدين قرار كولومبيا لاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية. عرض أمريكي لطهران، فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. قدم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التعازي للأمة الإسلامية جمعاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكداً أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني الصلاح والخير. وقال الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: نعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى عروج روح رسولنا الكريم وشفيعنا العظيم أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار الله الخالد والأبدية. وأضاف أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير والدين بوصفها مسارا نهتدي به في جميع محطات حياتنا، لا سيما في مثل هذه الأوقات الحساسة من تاريخ أمتنا الإسلامية التي تستوجب نبذ الخلافات والتمسك بسيرة النبي الأعظم وتعاليم الإسلام الرشيدة التي يتجسد فيها عنوان الوحدة الإسلامية. أعربت وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار جمهورية كولومبيا لاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأكدت الوزارة أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يملك أي طرف الحق في تغيير وضعه القانوني أو منح الاحتلال شرعية لا يستند إليها، مؤكدة أن قرار كولومبيا لا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يغير من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية. كشف مصدر أمني سبب رائحة الكبريت في بغداد، وقال المصدر أن الرائحة الكريهة في بغداد للكبريت نتيجة لحرق نفايات في معسكر الرشيد بالعاصمة، وأضاف أن هذه الرائحة تسببت بحالات اختناق لدى بعض المواطنين. ذكر مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على شخص انتحل صفة في مكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية تحمل اسم المؤسسة الأمنية وانتحال صفتها، وأضاف أنه تم القبض عليه في بغداد أثناء البث المباشر على أحد البرامج الاجتماعية. أخيراً، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات بين واشنطن وطهران عن عرض أمريكي جديد تعمل باكستان على نقله إلى إيران، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بصورة طبيعية ومن دون رسوم عبور مقابل رفع الحصار عن السواحل الإيرانية لمدة شهر قابلة للتجديد والإفراج على مراحل عن شرائح من الأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي معزياً بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. العراق يدين قرار كولومبيا لاعتراف بالسيادة الإسرائيلية.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: ويوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم.
0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار. جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن، واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بانتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. الحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي أضعف مما كنا نتصور. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات.

المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجاناً.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل 1,000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
4: على الرشيد
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07-0785-500-600 وعلى البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجع لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ سوين صباح حلو على مودك. يومية على الهواء، أنا وإنتو كل سوا على رشيد أحلى هواء. اللمة أحلى سوا من الأحد الخميس في بنجور ب7:30 الصبح. موسيقى وأكثر. رشيد أكثر.

0: جميل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: متمشو يعني

0: صوت التحبة فارق رأى إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجو أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.
1: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك الرشيد FM.

نشرة إخبارية من الرشيد أفهم من الدواب يهم العناوين. أزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. قدم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي التعزية للأمة الإسلامية جمعاء بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدا أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني الصلاح والخير. وقال الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: نعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى عروج روح رسولنا الكريم وشفيعنا العظيم أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار الله الخالد والأبدية. وأضاف أنه بهذه المناسبة نستلهم كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير والدين بوصفها مسارا نهتدي به لجميع محطات حياتنا، لا سيما في مثل هذه الأوقات الحساسة من تاريخ أمتنا الإسلامية التي تستوجب نبذ الخلافات والتمسك بسيرة النبي الأعظم وتعاليم الإسلام الرشيدة التي يتجسد فيها عنوان الوحدة الإسلامية. أعربت وزارة الخارجية في جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وأكدت الوزارة أن الجولان أرض سورية محتلة ولا يملك أي طرف الحق في تغيير وضعه القانوني أو منح الاحتلال شرعية لا يستند إليها، مؤكدة أن قرار كولومبيا لا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا يغير من حقيقة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية. كشف مصدر أمني سبب رائحة الكبريت في بغداد. وقال المصدر أن الرائحة الكريهة في بغداد للكبريت نتيجة لحرق نفايات في معسكر الرشيد بالعاصمة، وأضاف أن هذه الرائحة تسببت بحالات اختناق لدى بعض المواطنين. ذكر مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على شخص انتحل صفة في مكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية تحمل اسم المؤسسة الأمنية وانتحال صفتها، وأضاف أنه تم القبض عليه في بغداد أثناء البث المباشر على أحد البرامج الاجتماعية. أخيرا، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات بين واشنطن وطهران عن عرض أمريكي جديد تعمل باكستان على نقله إلى إيران، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بصورة طبيعية ومن دون رسوم عبور مقابل رفع الحصار عن السواحل الإيرانية لمدة شهر قابلة للتجديد والإفراج على مراحل عن شرائح من الأموال الإيرانية المجمدة. ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير.

العراق يدين قرار كولومبيا لاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى

0: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي عن السلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: مساء الورد عليكم من سمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح ينضمون ويانا من خلال البث المباشر على التطبيق. اليوم عطلة رسمية لدوائر الدولة الحكومية كلها. يعني الحكومة اليوم موظفين ذوي 4 ملايين واحد اللي ما أدري قد عددهم في بغداد اليوم ممداومين. ولكن يتمتع في هذه العاصمة أكثر من هذا العدد، يعني عدد اللا موظفين أو الغير موظفين هو قد يساوي أو يضاهي الأشخاص الموظفين في العاصمة بغداد حسب ما تحدثت به الجهات الرسمية. بس الحلو بالموضوع عند درجة الحرارة برا قاربت أو عبرت 50، بصراحة شفتها 55 بسيارتي، بس ما أدري سيارة تشذب صدق. المهم ما أدري أنا كانت 55 والله، حتى صورتها صارت 54 ومشيت. المهم وشارع فارغ. فبصراحة في يوم من الأيام شخص أو صديقنا الأصدقاء بيوم اللي صار حضرت جوال مال التعداد كنا طالعين أنا وياه، فكل اللي تدري بغداد حالاتها بالازدحام، كان قاعدنا ولد الأخ انتفض ذلك الرجل وقال لي يا ازدحام والله سمو زين أول شنو الازدحام أصلا كلش حلوة بغداد فارغة. فاليوم تذكرت ذولي الحوار أو الحوار ما بين ذولي الشخصين وقلت خلاص للمستمعين وأقولهم في حال قلت لك تمنى أمنية أن يكون هنالك يوم واحد أو يومين بالأسبوع فارغ الشوارع هيك، يعني صار عطلة كوبي مثلا عطلة هسه ما عدا الجمعة، احنا الجمعة ما علينا بيها، بس يوم عطلة أو شارع فارغ بهذه الطريقة. أنت كشخص شو تفضل، يا يوم ويا يوم أو يوم واحد براحتك؟ وتقولي ليش معنى هاي الأيام؟ يعني مثلا أنا من الأشخاص اللي أتمنى هذا الفراغ مال الشارع مثل هيجي يصير يوم الخميس، طول اليوم الخميس كله فارغ تنقل براحتك تروح تيجي تسوي ماكو ازدحام. ليش ما سحكيت لكم هاي وبعدين لخ بالساعة الثانية؟ فإذا قلت لك أنا شنو اليوم اللي تتمنى أو اليومين تتمناهم بالأسبوع أن يكون الشارع فارغ مثل ما هسه فارغ، يا يومين أو يا يوم وليش؟ ساس الطعم الفكرة من هذا السؤال، سؤال بديهي ومدري عادي نجاوبك فلان يوم فلان يوم، لا السؤال بي فكرة راح أقول لكم إياها بنهاية البرنامج. الليش فكرتها أقوى من يا يوم؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 شو يبدأ صيحاني، وعلى 0780211617 بإمكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720114115.
1: القافلة الدنيا وملف السماء.
0: أيوة قافلة الدنيا.

0: تعبت؟
1: لا والله ما. بس هو سؤال، ليش طفيتي يمك؟ وليش من هالو؟ ها؟ ليش طفيتي يمك؟

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: طيب ابو سلاطين شلونك؟
0: حبيب الله يحفظك يسلمك. من جاي؟
1: حسين وياك.
0: اهلا يا حسين.
1: صار هواي ما مخابرك
0: والله.
1: من ورا الدوام.
0: ايش بين دوام؟
1: غيره دوام كنت قبل اطلع ويا وقت طلع مالتي
0: ويا البرنامج.
1: ويا البرنامج. وهسه تغير وقت الدوام قلت والله سمعت التليفون بس يعني نوبات ما يطلع لي.
0: زين قولهم قولهم اضغط عليهم قولهم يا برد نطلع من الوقت.
1: حجي ضغطت ورجعت.
0: اه حلو. اي جت فايده يعني.
1: اي جت.
0: اي عشت ايدك. طيب يلا يا يوم او يا يومين تتمنى
1: ابو صراطين؟ احد وخميس.
0: احد وخميس ايش معنى؟
1: لحد بدايه الدوام وصار الاحد الصراحه ما ينطع.
0: يعني حلوشت
1: حلوشت يعني مستحيل.
0: زين
1: يعني والخميس الونيس لازم تكون مرتاح بالرجع.
0: اي على راحتك ترجع هدوء.
1: على راحتك ترجع بالضبط. يعني انت ما شاء الله اليوم صار انا راجع للبيت.
0: شلونك شلون
1: يعني خبط؟
0: اي
1: ماكو حتى المرور مرتاحين قاعدين
0: ماكو يوم
1: والله يوم. السياره توقف من بعدها ويعني بالتقاطع اقصد.
0: اي
1: كل واحد لا هذا وقف وهذا هارن حتى هارن
0: ماكو. لا لا ما صدق.
1: اي والله
0: صدق من جيت ما سمعت هارن اني.
1: اي والله.
0: اي والله قد حلوه حياتك يا اخي
1: والله تخبط.
0: ذول الموظفين يا اخي تعبونا والله العظيم ما اعرف
1: مو.
0: اي والله تعبوني أنا شخصيا. إيه
1: ماكو شغلانة كبيرة. لا والله الله يساعد. ما
0: خطيئة سهلية بس هم ما دا يشتغلون بس إحنا مهم. طيب إذا أحد وخميس وكل واحد إلى بي مبرر لك. طيب حلوة. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: تحياتي لك حبيبي.
0: تسلم يا ورد. هلا بيك. مع السلامة.
1: الله يحفظك.
0: صاير هاي شنو صدق؟ اوكي طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: مساء الاربعاء
0: مساء الخميس بطعم الجمعه.
2: اقولك هاي شنو شوفت السنابه مالتك الصديق كندي؟
0: اي
2: كان يصيح اوتش
0: اوتش.
2: اي والله
0: ليش؟
2: ما ادري انت شفيك يا 55 4
0: اي
2: قلت له عاد انت ناقص 40 بالشتاء شو يقول؟
0: عادي تقول اقول احنا عم نصيح اوتش؟
2: ما ادري.
0: اي والله 54 حسين بالسياره ماكو هيك.
2: بس حسيتوا باحساسي من البلدي صوصج قد حلو؟
0: لا يعني يعني هو شوف هو لحد الان لحد ما اسجيت انا الساعه 3 الوضع انه شارع تشول هسه هسه خابر مستمعنا همين 3 ونص احنا تشول
2: اي صوص. لا تقول تشول معناته صحراء قاحل.
0: لا تشول معناه كندا. اي صوصي معناه زين.
2: لا كوكير والله حبيت اسلم عليك وانا شختار كل ايام نعطي.
0: ليش؟ انتم ما عندكم يوم ازدحام؟
2: بس يعني بس السنتر مركز المدينه.
0: اي
2: باعتبار ما اعرف ليش ازدحام. باقي الاطراف لا يعني جاري امشي له 10 دقائق.
0: جارك تمشي له بسياره ولا تمشي له مشي؟
2: لا اليوم حصور لك الشارع. انا مصور دائما من اتمشى العصريات
0: مش اي مشافك بتمشي بس وحدك
2: فاره غزلان ارجع المدار.
0: اي ماكو بس انت تفتر.
2: بس انت احساس شارع يجي صوت بالابره تسمع
0: صدق؟ حلو والله صدق محمد هيك حلو انه هادئ ماكو احد.
2: راح امثل لك اياها. بيت واحد وزوجتهم خلطين جهال اثنين.
0: اي
2: مكتب نظيف على سنجد 10.
0: اي
2: بينما بيت بي

0: الله، وعمه وعم وخطار وخالات وعمات ويجون والسلام عليكم.
1: شنو الفرق هذا؟
0: والله الفرق سمه وقع.
1: هذا نبدأ يعني
0: ايه هاي مختصرها.
1: فهذا الفرق. اريد الهوسه طياره 10 ساعات تجي كل شيء.
0: وين تجي؟
1: كل شيء. اي مكان يمه. نايم.
0: اكثر مدينه صاخبه عندكم؟
1: تورنتو.
0: تورنتو.
1: تورنتو. تورنتو مره طبيت انا قاعد اروح الوينزر اللي هي ورا تورنتو دا اوصل لشجاع، طبيت بازدحام والله العظيم يا سلطان ساعتين وانا نايم.
0: يابه
1: ساعتين حرفين من حرك السياره. اقدر اختصرها بطريق بفلوس. وصلت عند صاحبي يقول لي حتى بالفلوس نايم.
0: يابه
1: ايه
0: زين.
1: تورنتو.
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي. قول اوتش
1: عمار جاي اليوم؟
0: اي موجود مداوم. وانا طيب تحياتي لك حمودي، شكرا جزيلا، مع السلامه. باي باي. سكت فجاه. ناخذ اتصال يعني. الو
2: اهلا.
0: لا هاي انا اقول اهلا.
2: كيف الحال؟
0: اي كيف الحال؟ حلوه.
2: كيف الحال؟ منيح.
0: ايه منيح
2: والله. ما دام خلونا على جسمه على الاحتياط وعلاي استاذ عمار موجود كان.
0: ايه زين.
2: كيف الحال؟ ايه والله اليوم هدوء. لا خلنا اليوم كل شيء خلنا بترك الراد.
0: ايه
2: افتح اليوم
0: شده كشف.
2: ايه والله كشف.
0: ايه شوف شوف باوعته بالازدحام ذني اكو مناطق ما تشوف ايش صاير بيها، بنايه صارت جديده مع طعام سالف يعني من تكون هيك مثلا ماكو احد او فراغ او ماكو ازدحام تقوم تباوع اشياء جديده بالمنطقه.
2: اي والله
0: وضع
2: بس هسه يعني شغله واحده انه بالاشاره ما طبيعي ما عجبتني.
0: شنو هي؟
2: نزلت على المرور قلت له والله العظيم حشت سامع لو انت زلمه الزين تعرف واحد مو ويا ابو التكتك غير ابو التكتك.
0: زين
2: كم ابو التكتك ضرب ضرب
0: ليش؟
2: والله ما اعرف. قلت له بيناتنا الله. قلت له غير واحد سياره مظلله وطق هيك.
0: شو يسوي
2: لك؟ العبات ما تبقى والله خطيه طابق. وما شفت لك الا انا بقباله. والله قباله ما شفت لك الا البوكسات تتكل علي.
0: ابو التكتك طابق؟
2: طابق والله طابق على الاشاره.
0: اي
2: وابو السيارة شو اسمه ابو المرور كفيله.
0: ليش شو عنده؟
2: قلت له ايش بيك انت؟ يعني ما قال تروح مني الى غرمك. قلت له حسن سامع ما احترامات لك هاي الكلمه. قلت له انزل انا الزحين الثينات اقطع انا جنة بالضابط.
0: زين
2: والله جي قال ايش بيك عمي؟ قلت له عمي والله ما عنده شيء هذا الولد. بس بنكم باطل. ادري شو طلعت؟ قلت انا خفت قلت له وارد السالفه. وعمار كامل
0: ويصوروك بالكعبة ويصوروك وينزل
2: ويصوروني دخيل الله غير
0: وانا نزلك بساعة وانا نزلك وانا اشرك. وعمار عنده صفحتين قويات امين اشرك.
2: اي والله
0: او عمار انتقم منه
2: ابو السلاطين.
0: اي
2: اكزيز خلنا اسميه الاكزيز مو اكزيز انا اسميه الاكزيز. ايش قد رقمها؟
0: اي
2: 11
0: يابا
2: الكعب.
0: الحب
2: الدعش خلنا اليوم اجيب لك السيارات.
0: زين
2: وعمار كامل من ما احترامات لك من قال لك لا ماكو هيك درجه الحراره 53 54 الله شاهد هاي 53 درجه الحراره وبالبيت.
0: لا هو ما قال والله اصلا مو يمه. وين انت شو نوب ترتكب؟ اي هسه شنو يا يوم قل لي؟
2: قلت لك الاربعاء.
0: الاربعاء
2: والخميس.
0: والخميس اثنين هن عطله؟
2: اثنين
0: عشان اطلع عندي. خوش سالفة.
2: اليوم عندنا شغل.
0: اي طبعا كرف. اي طيب تحياتي لك حبيبي. وشكرا جزيلا لاتصالك. وين هو الجمعة ذا ياخذ اوف وهاي؟ وين علي يمان يقفز؟

0: اي والله. لا لا لا هذا كذا صدق ما حسش والله صدق مرور ما شفت بشارة انت اليوم طبعا يهون 54 لا ناس بلد ما ناس ما خلق حتى تحكي طيب يعني طيب اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم والسؤال اللي يقول شو يقول اذا قلت لك اختار يومين وانا شبي شنو لا لا كلهم مو بي مو صعب هذا الذهب إذا قلت لكم اختاروا يومين بالأسبوع يكون مثل اليوم فارغ قليل بحركة ما بي ناس هواية شو تختار أي يومين بالأسبوع أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-114-115 وعلى 07-8-02-116-117 وبإمكانكم أيضا التواصل والاتصال ويانا عبر الواتساب على 0-7-0-1-1-4-1-1-5 يانا اتصال ألو سلام ورحمة الله شلون الجو برا احكي لي
1: اليوم بحيث ال ال ال ال ال النظام الكولينج فور انفرتر سيستم هايبريد أول بارحة فصل عندي مرتين
0: يابا
1: والله فصل عندي مرتين
0: هاي
1: بحيث اللي أطبق لأن يعني سيارتي ماشي بيها هواي هي تريوس أنا قايل لك مسبقاً فصل عندي أطبق أطفي في النص ساعة ثلاثة أربع ساعة أي والله
0: بهالحر
1: لأنه تبريد دائماً وهي الدنيا حارة تمام وينطي طاقة إضافية وهو مستقل يعني ماشي هواي سيارة 230
0: أوف
1: إيه
0: واي والله
1: موضوع أكثر على قطار السيارات هسه لكزس 11D9
0: 11G D9
1: هذا هم يفصل عند الكولينج سيستم
0: اي يفصل عند الكولينج سيستم هذا بس انت بس انت ما تحس بيه طيب يا يومين
1: لا لا هو موضوع خلاني افكر بسالفه افكر بسالفه انه احنا ليش كل دوائر حكومية بالعراق عطلتها الجمعة والسبت يعني نقدر نسوي مثلا جمعة والسبت لدوائر معينة أحد واثنين لدوائر معينة ثلاثة أربعة دوائر معينة بالتالي هذا يضمن مصير هاي البخة مال الازدحامات من الأحد والاثنين
0: حتى الموظفين هم نفسهم اذا
1: المعاملات مش والله مقترح يعني ما تقدر وصل
0: ما الناس تيه هي العالم كلها حافظه انه جمعه وسبت عطله فيقول لك انا اذا سويها هيك ممكن يتيهون هو قوم محافظين كل الاشياء محافظين
1: شوف انا اجمالا بكل احنا خصوصا جماعه الاعمال الحره بنحب الشوارع من تفرغ المدينه من تفرغ بنحبها دائما حركه وشغل وكذا بس أنا يعني إحنا نكره الفوضى يعني مثلاً لو المدينة بيها مترو بيها قطارات طرق إضافية طرق معلقة شايف شلون المدينة تبقى شغالة وفق نظام لطيف
0: هي بس صعبة وين يعني هاي كتنفيذ صعب
1: إيه هاي ذات اليوم ده أفكر كان أكو مقترح إن كانت حكومة السوداني إنهم يسوون إعمار لمحمد القاسم
0: أي
1: انت تخيل يعني اذا محمد القاسم بدا عمليات اعمار تعرف شو يصير بغداد
0: شكد حلوه شلون شارع يصير زي
1: الاعتبار هو السريع السنتر داخل المدينه
0: هو سنبلط من يم الجيلاني يمكن لحد النص الشارع
1: لا لا ما هو يعني يعتبر هو كان مشروع وزاره النقل يمكن قدمت وزاره النقل يا مدري رئاسه الوزراء ومجلس النواب بس ما وقعوا عليه لانه يشيل حركه المدينه تماما
0: هو مهم
1: فممكن الاحد والاثنين
0: الاحد والاثنين
1: اي لان الاحد والاثنين اكثر يومين مرهقات ومزعجات وازدحام فريد نفرغ شايف نغير
0: شوي. هو بالمناسبة هم يعني حتى نوه إلى أنه مو أقول هو عطلة يكون، لا هو يوم فارغ ماكو أحد، يعني قليل العالم مثلا انه اكو فد ما ادري شنو الظروف اللي يكون، بس انا مثلا مرات اقول يعني هسه مثل يوم اربعاء هسه بغض النظر عن انه هو عطله، بس خيل هذا لو يوم عادي جد حلو، وبدليل قبل شهر جت فتره اربع خمس ايام الشوارع فارغه قبل الزياره، حتى قبل الزياره فجاه هيك صارت ما ادري فارغه تحس الشوارع سلكه.
1: ولا تنسى انت الكتله النقديه يعني أيه. تنزل بالشارع برأس الشهر تسوي حركة من
0: بالضبط
1: في نهاية الشهر من يجي يوم 22 أو 23 بعض الدوائر تلقي الشوارع ماكو راتب تبديل الشوارع تفرغ يعني
0: تفرغ صحيح
1: أيه. ما كتلة نقدية العالم ما تطلع ما تروح تشرب قهوة ما يطلع تشرب صديقة حتى اللي عنده مرض اللي عنده سنون عنده كذا عنده تشيك ما يروح يسوي
0: ما يروح
1: ماكو راتب
0: صح ماكو كاش.
1: وتحياتي لكندا.
0: تحيات كندا لك أخي.
1: السلام عليكم.
0: شكرا جزيلا هلا وباي باي.
1: هلا حبيبي.
0: عندنا اتصال. صدق؟ ليش؟ تمان نت ما عندك؟

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم استاذ سلطان.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا
1: استاذ سلطان.
0: لحظه، بالنسبه منو جايه؟ البارحه
1: اول اتصال يوم ثاني اتصال مروان الخيار.
0: مروان، اهلا مروان. اي جاي يوم مروان.
1: افضل يوم الاحد ويوم الخميس.
0: ايش معنى؟
1: دائما لود يوم الاحد تطلع للشغل تلقى العالم كلها طالعه هاجه مره واحده، يوم الخميس على باخر يوم بالاسبوع. وهم يعني اللي يريد يحتفل واللي يريد يروح يصلي واللي يريد يروح يعبد كله تلقاه يوم الخميس بالشارع.
0: زين.
1: بس انا هسه هذا سؤالك، انا راح اسالك سؤال واريدك تعلق عليه.
0: اي
1: قاعد اسد الاتصال.
0: يلا قول.
1: يعني بهذا الجو وهذا الحر اللي انت هسه شايفه واللي شفته من جهه الاذاعه، يطبق عليك واحد يسألك سؤال. السلام عليكم. عليكم سهل. السلام. بلا زحمة عليك، فنجان محل قريب يبيع ورد طبيعي، أريد أخذ هدية.
0: إي.
1: بدليت قلت لكم محل في الحرية بفلان مكان، تروح ليه؟ قال تمام. بعدين طلعت بالشارع هذا الحر وهذا الغضب كله، تلقى لك واحد طابق ومنزل السطل وقاعد يرسل إشارة في الشارع.
0: لا إله إلا الله.
1: وأنا هسه دايخ بين هاي المقارنة.
0: هسه ما بين هذا يدور ورد. ما بين واحد يدور ورد طبيعي يريد يوديه هدية، وما بين واحد يجلف بالتايرات ودرجة الحرارة. يعني شنو الربط؟
1: يعني شنو ما اعرف. انا يعني لازم واحد
0: لا هو تدري شنو؟ بعد ذاك يوم شفت انا هذا السؤال في يوم واحد سألنيه، يعني يمكن بال 2018 2017 سألني يا صديقي. قال لي منو قال لك او شنو اللي يثبت الى انه كل الدائر مدارك هسه من السوق انت هم اشخاص حقيقيين وقصص حقيقيه؟ والله العظيم قلت له شنو حتى بوقتها. قال لي يعني جوز هذولي احنا نسميهم بالسينما يسموهم راكور، اللي هم يتحركون ما عندهم اي قصه بس هم يروحون يجون. قال لي جوز دار راكور. فاني بالتالي ذاك يوم شفت واحد ولد قال باوع حس الشارع فارغ، من طلع على الشارع قال كل السيارات جتي، قال تحسها بوتات، فاحتمال واحد بيهم بوت ذولي. واعتقد اعتقد اللي يجلف التايرات بوت، لان معاكم واحد اليوم عنده ادراك ومنطق وعقل، درجة الحرارة 50 ينزل يغسل تاير.
1: يعني مستحيل. حتى والله. حتى لقيته ورن.
0: شين الموضوع؟ بوت هذا بوت. لا هذا بوت. ما عليك بيته. هذا مستحيل حقيقي. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. هلا ومع السلامة. ما هو شيء فقير الزلمة. شو تسوي له؟ هاي الباوع هذا الفقير بالبلد. ياكلوه.
1: الله.
0: اي
1: الله
0: ينصر
1: على
0: اعدائه
1: ان شاء الله.
0: اي امين. اولهم محمد كندي. اي تحياتي لك حبيبي. اهلا وردي. مع السلامه. ما معقوله واحد يكسب طيارات يعني. سوسو مساء الخير. مساء النور. يا هلا.

0: ناخذ يا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الله
0: يحفظك يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك.
0: منو جاي؟
1: عباد. عباد الله
0: يسلمك. يا اهلا وسهلا بك. قل لي يا يوم او يومين تتمنى يكون الشارع فارغ هيك بالاسبوع وليش؟
1: والله سؤالك حلو، لان انا يوميا شغلي، يعني انا هسه داح شويك شغلت السياره طلعت على شغلي.
0: زين.
1: شغلي يبدا من هسه ل 12 بالليل.
0: من هسه ل 12 بالليل؟ الله يعينك.
1: ايه. يعني اختار الشغل كلها.
0: زين.
1: توزيع على ما توصلك
0: الفكره. ايه.
1: والله احسن يوم عندي اريده يكون يعني ما بي ازدحام.
0: ايه.
1: اللي هو الخميس والسبت.
0: الخميس والسبت.
1: اي.
0: ايش معنى؟
1: لان انا حسب شغلي حسب يعني اللي دا اشوفه.
0: ايه.
1: الخميس يعني نهاية اسبوع. الموظفين يعني يرجع من الدوام يرتاح. يبقى الازدحام العصر وورا.
0: صح. من وقت طلعتك؟
1: اغلب المراجعين يوم الخميس يقول لك اليوم خميس، موظف ماخذ اجازه. ما لحق، الوقت القصير. يعني هاي الساعه الدوام تتاثر.
0: زين.
1: زائدا يعني تدري انت، ما يحتاج اقول لك انت ابن البلد. اذا تريد تطلع من بيتكم تروح للسوق هاي خمس دقائق تصير عليك ساعه.
0: اي طبيعي ساعة. هذا.
1: اكثر العالم يجي الشغل على يوم الاحد.
0: صح.
1: السبت طبعاً اللي أنا دا أشوفه العالم يستعد العكس. يقول لك أنا موظف أو هي موظفة أو اثنيناتهم موظفين، فيطلع عمد ماخذ العائلة وياه بنفس الوقت يجيب مسوار مال أسبوع كامل يخليه بالبيت.
0: أي صح.
1: بعد ما عنده مجال.
0: أي.
1: مو؟ والعكس يعني أنا اللي دا أشوفه.
0: أي.
1: اللي رايحين خارج بغداد. على قرايبه، رايح زيارة.
0: رايح يغير
1: جو، السبت
0: كلها ترجع. صح. انا اللي دا اشوفه مداخل بغداد تزدحم. اي. يعني نور العصر و 13 بالليل 12. هذا الخميس والسبت قوة الازدحام بيك. وخصوصا انت تطلع ويا الذروة، يعني اللي هي بالاربعة بثلاثة الضغط يصير عليها هالايام.
1: هسه
0: دا
1: شويه
0: ثاني.
1: يعني من قلت انا طلعت من الدوره الثاني يوم قراشي يوم معرض
0: البياع. زين.
1: يعني ما
0: قراش من السكريتر. باوع جد
1: حلوه.
0: تخبل.
1: تدري هاي تدري هاي اخلص شغلي وارجع مرتاح.
0: اي طبعا. توصل للدوام لا مغثوث لا دنيا لا هاي امورك طيبه.
1: السواق الابتدائيين.
0: ايه. لا ذول الصغار ويظل منا ومنا. اقول لك لا ذول الصغار اللي منا ومنا يزارقون.
1: لا الزغار ثلاث صفاف.
0: والله الزغار
1: ثلاث. اللي عليها السوا متعلم السياقه وقالت لك يلا ماكو احد
0: بالشارع.
1: وطلعت.
0: حلو. اذا خميس وسبت وجهه نظرك نتمنى لكم.
1: اي يوم يعني يوم السلطان على هذا الحرب. يعني قاعد اتغدى ان الحرب ما قدرت. فتحت الباب.
0: اي
1: طلعت بواحد قلت له ايش عندك فوق فوره؟ تعال جو حار الدنيا يعني ما شاء الله ابغاك مديده راح الزمها.
0: ايه لا كاي والمشكلة هاي مستمرة منا اليوم الاثنين.
1: يعني حس
0: والله العظيم حسب الاقاويل الاثنين هسه طلع لك اياها موجود بالوذر مال بالطقس مال الايفون اخر شيء هي تكف تماما يوم الثلاثاء بس اليوم باكر يعني هي اليوم الذروة باكر تبدي تخف شوي شوي بس الثلاثاء لا تخف ان شاء الله خير الله يعيننا. لا لا بس احنا بعد احنا شالين دعوه عن العالم كله، احنا نحب هاي السوالف. طيب تحيه.

0: حلوة وخميس وصرك شو أخبار الخميس مال وامير
1: يخبل شنو فتشي روعة
0: وقسم الورد وهاي إلي
1: وهاي واخذ هو الركون
0: أخذ الركون
1: ايه
0: وهاي للصبوح وهاي للظهيرة وهاي للمساء
1: ايه
0: ما حصلنا لا صبوح ولا ظهيرة ولا مساء
1: طيب يا يوم يا يومين بالسبوع
0: أحد وخميس أبو صلابين
1: أحد وخميس ليش واي حابين أحد وخميس
0: لا الخميس يعني حتى واحد يرتب وضعيته
1: طيب
0: يعني عند التزام عند طلعة عائلية مثلا أو طلعة شبابية الخميس الخميس يعني تعرفونا براحتنا بالشوارع
1: طيب
0: هي شوارع حلوة واحد حتى ما تنغس
1: أوكي
0: ويوم الأحد
1: هي.
0: المحافظات اللي عنده معاملة الأقضية اللي عنده معاملة شنو اللي عنده معاملة كلهم تجي يمك
1: حلوة
0: يلا سجل لك فين اطيك كتر راس كيفك وارده باشوية
1: حتى يحبس ايش بي
0: ايه بل احد تجي العالم للمعاملة
1: ايه
0: قصير الحام قاتل احنا ريد
1: يعني انت انزلت فولت
0: ها
1: انزلت فولت
0: وطالت.
1: لك شو عندك قلب تنزل هسه على العراب تسوي يا ربي
0: ليش
1: ما ادري حاره ما تفوي لي
0: لا بالعكس
1: ها
0: قلت لك والله من حي الجهاد لحد الحد الهود دوسه وحده
1: والله العظيم شلون يعني هسه انا ما انزل افول
0: الازدحام جماعتكم جماعه المحسن
1: ها
0: ايه جماعه المحسن الازدحام والقاد الازدحام
1: ايه
0: ولا بالعكس هاي المانجخانة مانجينا كل الدين العادي ما لتزي يعني تقول احنا 2400 من دي كل عادي تتحق هاته غدية فصخة بالتانك
1: ترتيه
0: فإن شاء الله أحد وخميس
1: أحد وخميس
0: اي الخميس حتى احنا نشوف قربنا في الشارع
1: اي
0: يعني واحد حتى ما يتأخر
1: طيب
0: سلطان تذكر الخميس يتوعد بتت عواجيكم بالتحي
1: أيام الخميس
0: والله أيام راحت
1: والله العظيم حتى البركة راحت مالته
0: شد عليك اللي حرقت قلبي كل قاعد هنا ولامنا وساتر علينا تودع يعني بس اليوم بيكم مجال حتي نحاول نرجع الهاي اللم الطبق المكسور
1: والله والله
0: الحادي لدوس عليه
1: والله هاني أنا دائما يعني تدري لا لا, لا ما اقول لا
0: ليه انت اذا اقول لك انا على الحائط يحطوه ويروحون
1: ايه
0: ما يرجع والله ما يرجع
1: والله العظيم
0: على الحائط شوفوا له مكانه وبنوا بناء همان
1: مثلا
0: بس خلينا نشوف جدي
1: ايه هو جدنا
0: جدي مو قال خميس وجمعه وسبت كل شيء ماكو
1: تعبني هواية المهم خلينا نشوف هسه إن شاء الله طيب تحياتي لك بلبل حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك باي ها سولف لي شنو ننتقل فاصل يلا سيد بوجهنا كلهم رهبة ننتقل فاصل يلا خلينا ناخذ فاصل رأس الساعة ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأمام من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن، واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بانتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. الحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي أضعف مما كنا نتصور. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق: صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
6: الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
8: فانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
8: فانجور.
3: يومية على الهواء. أني وأنتو كلنا سوا.
8: فانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
8: بانجور، بانجور، بانجور،
3: بالسبعة ونص الصبح.
9: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
10: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفك.
9: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
11: ساعدوني.
9: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
12: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
13: أنت كبير.
7: يا بعد روح
11: وهنيالنا بيك.
7: الله يحفظك.
11: انتم شو يعني؟
13: طيب مستمع رجعنا لكم احنا في حلقتنا وسؤالي في حال قلت لك هلا انه يا يومين بالاسبوع تتمنى يكون مثل اليوم هيك هادئات مو ازدحام حياه حلوه ناس قليلين. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617 وايضا بامكانكم المشاركه عبر الواتساب على 0720211415.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير.
0: اهلا
1: حبيبي،
0: شلون الامور؟
1: شلون اخبارك؟
0: شو اخبارك؟ شنو وين انت؟ شو وضعك؟ ما ادري وين، ما مرتاح لك
1: والله. دمام والبارحه نزلت.
0: صدق؟
1: اي والله.
0: زين
1: اخبارك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟ الله يسلمك. سولفني يا يوم
1: رئيس. يصير اخلي بيها غرامه او ضريبه؟
0: غرامه او ضريبه؟
1: اي بهذا اليوم.
0: يلا شنو تسوي بالله؟
1: حجي اخلي غرامه شده
0: يابا
1: 10000 دولار.
0: ليش؟
1: والله العظيم على صديقي علي احمد جاهر.
0: ايش بيه؟
1: حجي هذا يوم الخميس، تدري انا عندي صديقي ايرلندي كل خميس تقريبا.
0: ايه
1: ايه حجي هذا يشتمه. علاه وش يسوي؟ يقوم يكذب علي.
0: زين
1: يعني تخيل ذاك الاسبوع كذب علي كذبه بالطلاقين. والله العظيم ما صايره ولا راح تصير.
0: ايه
1: قال عندي ولد صديقي توه جايبه ورايح لها للمستشفى.

0: ويلي.
1: اي بس بقولوا يا سيد جوهر الله كريم. حج قايلات يا سيد جوهر والولد جاي راسه بالمره الله يا اي انا قلت له جدك هذا كلش مخيف.
0: ايه.
1: بس الطرفه وين؟
0: ايه. ايه.
1: يقول لي طلع جاي الله بصفوف قارون.
0: زين. زين.
1: فانت تخيل يعني انا اكره يوم الخميس من ورا علي احمد جوهر.
0: الله حلوه.
1: والغرامه
0: حسيه شده 10,000
1: دولار
0: عدل ولا اثنين. حلوه بس علي
1: جوهر.
0: ايه ايه ايه
1: تحياتي.
0: ايه.
1: جده جوهر
0: جده. اي والله. ايه ايه هاي بعد
1: حج هذا بخيت طيب
0: لي. اي والله. ايه دير بالك منه انت. دير بالك. دير بالك منه ومن حفيده.
1: حتى انا قلت له بس قول لي بنطلون كتان جين شنو بنطلون
0: نحيفه يقول ما ادري هو طلع لابس بنطلون وكبر. زين. طيب طبعا تحياتي لك ابو الصوف. شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي.
1: قلبه بالصلاة طيب عمرك.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وينه؟ والله ما ادري والله ما ادري. يلا ما خف ما خف ما خف. كبر كبر كبر قلبك انت، كبر قلبك شويه. والله ما صدق قاعد تطلع.
1: وماله لو الليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس، أنا يا حبيبي حاسس بحب

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: الو الله
1: اهلا مرحبا.
0: اهلا مساء الخير مصطفى الجميل.
1: مساءك عافية، شلونك حبيبي؟
0: مساء الورد، مساء الفل،
1: يا ورد
0: مساء الخير.
1: هذا العراق العظيم.
0: أما
1: لا قهر عظيم ولا الله.
0: شنو تعال سولف لي الباحث صار.
1: لا ما صار شيء.
0: ها
1: بس هي أول ما سدينا التليفون هي شوية استحكت أنا أخويا وياي. كانت تقول لي ليش ما جاوبت على مفهوم الأنثى؟ إيه. قلت لها ترى جاوبت وقلت لها أنا ورا الزواج اللي عرفته. قال لا ما أدري إيش أحسها بتكذب بس ما عندي دليل.
0: زين.
1: بس بس بس لا بعدين الله رتبه.
0: بس هي راح يبقى هذا السؤال براسه. إيش بيك؟
1: إيه شوفوا إحنا يعني هي الباها كانت شوية مريضة اسم الله.
0: إي الله يحفظها إن شاء الله يشافيها.
1: الله يسلمك يا رب. فكنا راجعين فبعدها براسها.
0: أيه
1: السؤال في العفو الرنين ومدري شنو فبعدها الهبطة مع الجهاز الرنين.
0: أيه
1: خلت أصفالي.
0: إي بس شو
1: فترعناها في يوم وين ترسل
0: ترسل والله
1: تخفض لي أنا تجي.
0: بس أنا حاولت أخفف لك الأمور البارحة يعني بصراحة.
1: لا حد يا
0: ايش بيك
1: ما ترجع بار
0: عيب عليك
1: الا تشوي والله تشوي
0: يعني انا على قدر ما قدرت انه اخفف لك الامور مصطفى.
1: لا مو انت يعني مثلا
0: اي
1: يعني شلون اقول لك الواحد ليش يغلط حتى يقول اسف؟
0: اي مثلا
1: اسكت
0: اي
1: فلتقل يعني خيرا او تسكت انت لو تسكت اضربك على يدك انا
0: بيقول لك تخابر.
1: لا حتى والله جاء قلب براجة كان يقول مو هذا السلطان صاحبك؟
0: اي
1: قلت له اي يعني العلم ما خابت اليوم.
0: اي السؤال ما حلو مدري شلونه.
1: قلت له لا مو اليوم اسئلته صار له كم يوم.
0: أي
1: كل واحد له سؤال شكل فاني مثلا مرات اسمع السؤال فاحضر فكره ببالي واخابر. قالت لي ها لا هذا امتحان من عنده. شو اللي يسوي لك كويز؟ بالكليات طلع اوراق واقلام.
0: زين
1: فخابر شوف فخابرت وصار اللي صار الحمد لله وشك الله ستارنا.
0: يلا هسه بعد مو هسه احنا ان شاء الله نسمع الاخبار يعني
1: لا ان شاء الله
0: جنب الحيطه ونسمع سيطه
1: يعني على وقت فتح السبت
0: يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله خير اكو دايركت اشرح لك الموضوع
0: بالضبط. تعال سولف لي يا يوم او يومين تتمنى بالاسبوع يكون الشارع مثل هيك. انت اليوم طلعت
1: شلون؟
0: انت اليوم طلعت للدوام
1: يومية.
0: زين يا يوم تتمنى ان يكون الشارع مثل هيك فارغ هادئ يومين بالاسبوع وليش؟
1: يعني اعطيك ها يعني بصوره عامه يظل غير
0: اي يبقى بصوره عامه اي
1: الخميس الخميس والثنين. لان الثنين الازدحام كلش اقوى من الاحد قلت لك انا بهاي الفكره سابقا. والخميس كون انه العالم يعني ترجع من شغلها شلون مثلا يتفرغ انه باكر عنده اوف فيقدر يسهر يقدر هاي اللي يريد يطلع ويا عائلته اللي يريد يغير جو اللي يريد هاي فيلقى الشارع شويه انفه. يعني الشارع نفه حلو.
0: طيب اي طبعا
1: لازم يصير نفه
0: نفه ونفه حلو بصراحه.
1: اي الشارع نفه حلو.
0: طيب بس الخميس انت برايك؟
1: اي الخميس حلو
0: بس الخميس
1: انت قلت لي يوم انا اريد
0: يومين. اي هو قلت لي بس
1: الخميس والثنين.
0: خميس واثنين ما اعرف شو الاثنين بعد
1: لا الاثنين انت مثلا انت قلت لي اي يومين بالاسبوع.
0: اي هو انا ما سمعت الاثنين اسف.
1: انا جاوبك جواب واحد بالشارع يعني يسوق تقريبا 10 ساعات باليوم. فاعرف الشارع شنو واعرف ايش وقت يحتاج الاوف. اخترت الاثنين كون الاحد انت بدايه اسبوع فيصير لود. تاخذ رست الاثنين ترجع تبدي الثلاثاء والأربعاء ماكو ذاك الازدحامات أصلاً.
0: إيه الخميس
1: هو مفول.
0: لو لحق لو ما لحق.
1: لو تلحق لو ما تلحق.
0: جمعة رست.
1: جمعة رست. فهو أنا طبقاً نص الأسبوع تقريباً.
0: حلو. طيب حلو الصوف. الحمد لله على سلامتك.
1: أنا أشكرك جداً.
0: وأنا أشكرك كل شيء هواية.
1: يعني اهم شيء اتصالنا يعني بس صوت ما بي كاميرا.
0: الحمد لله وشكر.
1: لا ربك يعني ستار.
0: ربك بعد يعرف. سبحان الله.
1: لا يعرف يعرف واحد ما واحد واحد. والله الله يعرفهم. الله يعني بس ما اعرف ليش شايلين ده من عنده. ما يفر عليك القلوب شويه.
0: هو ما ما ما يشيلين ده من عندي. شايلين ده من عندك. أنا مفتر أنا ترى 24 ساعة مفتر قلوبات عليه.
1: صدق؟
0: والله وذاتك.
1: بس أنت ما تسولف.
0: البارحة البارحة مفتر عليه، البارحة مفتر عليه والله قلوب.
1: ها. أوه. أهم شيء الله طلعك بسلامة.
0: والله بعد لحد الآن بس يعني إن شاء الله.
1: استمتع. إذا ما تقدر تقاوم. والله أكبر أندر تيبل أخذتها في حياتك.
0: طيب حبيبي اوكي تحياتي لك اوكي هلا باي باي هلا

ناخذ يونا اتصال. الو وين شي يسوي؟ يلا ما يخاف. الو. طيب اذكركم بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، وسؤالنا يقول اذا قلت لك يوميا بالاسبوع ممكن يكون فارغات مثل اليوم، وش تختار يا يومين بالاسبوع؟ وش معنى ذني اليومين؟ ارقام الهواتف 0780211415 و0780211617. بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720 0111411.

0: ناخذ وياها تسابقيها والله، خليها باك جراوند بعدين نرجع نصعد فيها ورا اتصال. الو لا بس ما فيك كل يا اهلا وسهلا. انا
1: شلون اتصلت فيك؟
0: اي طلبت مني ورده.
1: اي
0: رتبنا لك الحكي، طلعت ورده.
1: ايش اللي صار؟
0: اي
1: لا طبعا غزاليه طلعت قبل الغبره من السمت على السريع.
0: الله اكبر، تطلع بوشك للفلوجه، روح اتغدى وارجع. والله والله احسن لك حبيبي.
1: اقول لك نسمت راسك،
0: نسم نسم نسم. تسمع تسمع جورج وسوف ايش راح يسولف هسه بابا؟ ايش والله يسولف سوالف هسه بهذا المقطع. اي
1: تذكر قبل شاي تقول الطاسه بالمسمار على الطبله؟
0: ايه بابو نواس كلها بسامير. دبا شو قلت هنا؟ هذا مني لك، استمتع بيها.
1: تحياتي يا
0: طيب. تحياتي لك يا ورد، هلا بيك. سمع سمع سمع. لون الورود لون الزرف فوق الخدود شوية صوت.

الزنك. واحدة من الأغاني الجميلة جدا حقيقة جورج وسوف، هذه أنا أعتبرها يعني واحدة من أيقوناته المؤلمة واللطيفة والجميلة وكل الأشياء، كل العبر اللي فيها. لأن بصراحة أنا كشخص مرات الاستمتاع بالأغنية عندي أكثر من الأغنية نفسها، يعني أن تستمتع أنت بالأغنية نفسها وبها كلام، خصوصا إذا كانت طبعا مليانة كلام. اليوم أغانينا يعني الأغاني ما بيها كلام، تحسه مو مثل قبل كان بيها كلام كلام بس يقعد جواسه، بزني بيهن كلام بحيث أنت كل مقطع حافظة شنو فكرته وشنو يشير يحكي، يعني كلمة كلمة والله العظيم. مثلا هاي تخيل في يوم وليلة أي إيش تصفن، يعني يعني تحكي عن عن عن تفصيلة في الحياة، عن قصة بحياتها، وأنت إذا تريد تسمعها بطريقة جميلة راح تصفن بها. طبعا يحتاج لك مناسبة، شنو يحتاج لك؟ شارع مثل اليوم، شلون إذا نحكي عنه اليوم سؤالنا، شارع فارغ، شارع فارغ طاقة تبريد معلي كله، شوي شوي تقوم تنصبين، مو لين برودة، لا لين تريد تهدل سيارة من جوا أنت وتسوق، تقول كان يا ما كان الحب كان مالي بيتنا ومدفينا، دفينا الحنان صار لنا زمان. هاي اللي هي قصة أغلب العوائل العراقية الآن، شقد كان هنالك حب، شقد كانت أكو تفاصيل، شقد كان أكو أشخاص في داخل هذه العائلة، شقد كان أكو حميمية، بس يعني بالتالي انتهت، انتهت يعني والله انتهت. لا سمح معي، سمح

0: والله زمان
1: زمان يا هوى زمان.
0: اي والله اي والله. المهم ارقام الهواتف للمشاركه في حلقتنا لهذا اليوم والاجابه على سؤالنا اي اليومين الذين او الذين تحب ان يكونوا مثل اليوم. خليها ابو خيل ميوزك هسه راح اجيبك يا رب. ارقام الهواتف 0780211 4115، وايضا بامكانكم اتصال على الواتساب 0720 1141 115.

طيب شوفوا اكو هواي من الاشخاص اليوم مفكر ممكن يرد ليوم يومين الى انه هو يكون هذا عباره عن عطله او مو عطله خلينا نسميها هادئ الجو. وللاسف احنا مرات احنا على كثر الضغوطات والصخب الموجوده باللي في بغداد واللي نشوفه احنا قدامنا واللي نباع هذا من ضغط وازدحامات والناس معصبه والدنيا حاره واللي كل هذه الارهاصات اللي احنا نشوفها اليوم هي عباره عن ارهاصات في داخل الشخص نفسه. فلذلك احنا لما نشوف الموضوع شويه هادئ ياخذ كيف اكثر انت تكون عندك نوع من الدافع اكثر بالموضوع. يعني تتمنى انت امنيات حقيقه هي صعبه المنال. يعني احنا ننتظر مرات العطله اللي تكون بداخل الاسبوع اكو ناس تروح تسافر واكو ناس تقول لك لا حتستمتع ببغداد شويه اشوفها اقدر اتحرك فيها بطريقه يعني براحه افضل مما انه انت هذا الضغط موجود. وبعض الاشخاص لا يقول لك انا خلاص يعني خصوصا طبعا اليوم مع درجات الحراره هذا هاي العطله لو بال يعني بشتاء او الجو زين كان تلقى طبعا يعني اكو ضغط بالشارع بس لين درجات الحراره عاليه جدا فتلقى كل العالم قاعد مستكنه ببيوته. اصلا صارت الطلعات ما بعد الساعه 8 او 9 بالليل قامت العالم تطلع ماكو الدنيا حاره وهو اصلا دي يطلع الساعه 9 8 بالليل درجه الحراره بعدها 40 او تلقاها 42 43. فللاسف احنا وصلنا الى مرحله انه احنا ننتظر العطله عطله عطله. بعض الناس اللي هم الموظفين طبعا اللي يحبون العطل حتى ممكن يسافرون يروحون يجون والقطاع الخاص يقول لك حتى اقدر اروح الشغل انا مرتاح. فاذا بالتالي هذه الشريحه اللي موجوده من شريحه الموظفين اللي واحد قد يطرح في التساؤل بباله يقول لك انت بدون شريحه الموظفين شو تسوي؟ والله هم بيهم بلا يوم حد يسوي كل شيء. فبالتالي هم يعني مع اعتزاز طبعا ببعض الموظفين وكل التقدير والاحترام لهم يعني اي والله القله من عندهم يعني شوفتهم حزن وفراقهم عيد بصراحه. حضر لا يعد وان غاب لا يحتسب. ف يعني بطالة مقنعه في داخل وبدليل احنا شفنا هسه هذه الموظفين اللي هم موجودين اليوم الدوله يعني شايله هم شلون تدفع لهم رواتب وهم كلهم 4 ملايين 5 ملايين موظف. فبالتالي على طبعا على مقدار 40 مليون يعني تخيلوا 35 مليون قادر ان يدفع بالعراق الى بر الامان لكن احنا عندنا مشكله بال 4-5 مليون اللي موجودين كهم موظفين واللي جزء من عندهم كبير هم يعني لا نافع ولا دفع بصراحه. يعني ما شنو تروح الطب انت الطب انت باي دائره من الدوائر شغله واحده عليها 5 موظفين وواحد يذب على اللاق كل واحد يشوف نفسه انه هو الوزير الا طقه. وشفنا ايضا موظفين اكثر عمليات الفساد وكثر عمليات الرشوه والنزاهه وغيرها تلاحق الموظفين ما لحقت التجار ما لحقت اصحاب البزنس ما عافتهم ذولي مو عافتهم بس هم هذول اللي يعرف مكشوف بالسوق فيقول لك انا ما اقدر ممكن اليوم اسوي خطوه. اكو بيهم طبعا يعني مو ماكو واحد ما يقدر يقول لا بس الموظفين هم اللي طلعوا سفاحين الحقيقه بموضوع الرشاوه. فلذلك اليوم حتى الماشي يقول لك مستحيل اليوم انت عندك معامله بالدولة ما تدفع رشوة على يعني لا يستثنى من ذلك. لازم أكون في كل دائرة تلقى على أقل تقدير إذا مو كان فد 80-70% من عندهم مرتشين فد على الأقل فد 40% لازم يرتشون لازم يأخذون. وبدون طبعا حديث عن مسمياتهم الوظيفية يعني أمير وغفير يأخذون. فبالتالي هذا اللي اليوم احنا نشوفه. يعني اليوم مثلا احنا بهاي العطلة التي تم إعلانها من قبل الحكومة العراقية شفنا شارع جد هادي وحلو تقدر تروح تجي تسوي وهم قاعدين ببيوتهم مستكنين ما عندهم شيء. هاي تأخرت رواتبهم 10 أيام أول شهر تأخر عندهم 10 أيام أو 5 أيام قلبوا الدنيا. مع العلم ترى القطاع الخاص إحنا صارنا فد سنتين نعاني من انتكاسات بسبب البيروقراطية الموجودة في دوائر الدولة. فيعني بصراحة أحكي لكم فد 3-4 سنين القطاع الخاص يعني دي يعالج دي قاتل حتى ممكن يمشي. فبالتالي اللي تشوفوه انتم اليوم تاخير بالضبط انتم اليوم تشوفوا تاخير لاول مره احنا ترى نعاني من عنده صارنا 3-4 سنين. اذا ماكو بعض المؤسسات اصلا ما تحكي عن الاعلام تحكي عن كل المؤسسات كل المشاريع اذا ما بعض المشاريع انسدت بسبب بيروقراطية وبسبب بعض الموظفين المرتشين او الفاسدين. فلا حد ياخذ الغبطه عن نفسه ويقول لك الموضوع مو يمي لو لا. فحقيقه انتم تخيلوا بغداد ايش قد جميله بدون ما موظفين يداومون تخيل يعني كيف حلو فارغه وتقدر تتحرك وتروح وتجي. وانا اعتقد لو واحد من المقترحات اللي تقوم بها الحكومه ان تدفع بدوائر الدوله كلها بالاطراف بالقران اذبهم وشمرهم بنهايه العالم كلهم سيارات وكلهم عندهم فلوس ورواتبهم خير من الله وماخذين سلف وقيعان وعندهم قروض وكافلين واحد وماخذين من عنده فلوس باعين الكفاله مالتهم وحياتهم حلوه والحياه جميله. هم ذول الموظفين شنو شعدهم مسافرين رايحين جايين ويصفطون بهال 3000 من السفاره ويرجعون ياخذون فرق التصريف
وقروض هم يأخذون قروض، لأن إحنا كنا مواطنين من الدرجة الثانية، من الموظف هو درجة أولى، لأن هو كل شيء عنده، عنده خط يودي ويجيبه، وإذا هاي عنده سيارة وماخذ سيارته إذا مو حديثة فما أخذها بالأقساط، وإذا ما أخذها بالأقساط فما أخذها من باب الرشوة، وإذا ما أخذها من باب الرشوة فهو لام لما من هاي الزينة. هاي طبعا دا نحكي إحنا عن نسبة عالية من الموظفين، وأكو موظفين لا والله لا يزال إلى اليوم حافظ على نفسه ويضرب بالمثل بالنزاهة والشرف والأمانة، ولكن هذولي صاروا هم حجر عثرة في طريق الموظفين اللي هم المرتشين. فلذلك العالم قامت تذهب الاتجاه الوظيفة، لأن يقول لك هي هم بيها فائدة هم فيدو استفيد ومدري شنو. موظف اليوم بسيط في إحدى الدوائر، بأي دائرة من الدوائر، لا نحكي عن البلدية الأمانة، نحكي عن الصحة، نحكي عن السياحة، نحكي عن ال ال ال يا وزارات، كل وزارات هاي، البيئة، التعليم العالي، التربية الداخلية، الدفاع، موظف بسيط تلقاه اليوم عنده استعداد يعني يعزل مشروع إيش كبره هيك، بس لأن هو مقتنع إنه أول ما تجي تحكي وياه تقول لك ها اعتداء على موظف أثناء تأديه الخدمة مالته. هي هاي هاي الوضع، الوضع اللي إحنا فيه. طيب خلنا نأخذ ويانا آخر اتصال، آخر اتصال. ألو ألو، وين سده؟ طيب يلا. طيب مستمعينا، طبعا احنا وصلنا لكم نهايه حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، وفي نهايه الحلقه حاب اقول لكم عبد الله اجورنا واجوركم، استشهاد رسولنا الاعظم محمد بن عبد الله، رساله وصلها ان هذا الرجل، هذا النبي، هذا الكائن، هذا العظيم، وصلها ان على عسى ان نستطيع ان نحملها احنا كاشخاص، لان بصراحه ما نراه اليوم على واقع الحال يبدو أن هذه الرسالة قد حرفت بكثير من الأشياء. فلذلك حب أقول إحنا اليوم أمام قضية كبيرة جدا، أن نحافظ على أخلاق التي أورثنا إياها رسولنا العظيم، ويجب أن نحافظ على هذا الدين مثل ما هو دين السلام والإسلام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد فهم. أهلا بكم. الزيدي معزيا بذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نستلهم من المناسبة كل معاني القيم الكريمة والصلاح والخير. مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي لعام 2026-2029 ويحيله إلى مجلس النواب. العراق يدين قرار كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. المالية النيابية الوضع المالي مطمئن، واحتياطي العراق يكفي لسد الرواتب لعشرة أشهر. مرصد بيئي انتشار الروائح الكريهة في بغداد سيتكرر خلال الأيام المقبلة. أثناء البث المباشر اعتقال شخص انتحل صفة بمكافحة إجرام بغداد بعد استغلاله صفحة وهمية باسم المديرية. عرض أمريكي لطهران فتح هرمز بلا رسوم مقابل إفراج شهري عن الأموال المجمدة. الحرس الثوري الإيراني: الجيش الأمريكي أضعف مما كنا نتصور. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات أمريكية كورية جنوبية. طقس العراق صحو حار واستمرار الدرجات الخمسينية ببعض المحافظات خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: كل 1000 دينار 1 بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: سياسة الدولة.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله
0: يحفظك. ضايج بسمع هاي الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد. هاي الأغنية إليك، اسمع واستمتع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: أعلن أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد FM. الرشيد FM.
6: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
7: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد. ماجد المهندس.
6: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار. جديد.

قلت عنك وفي أدميت قلبي العاطفي يمك بعاد ما راح أظل من عشرتك كل شفت غير الأذي إيش حصلت بس هسه يلا تأكدت ما

0: مبروك نحبك نحبك مثل ما أنا أريد وخلت أرجب لك عظيم إحساسي بيحض نغافة مثل الوليد الله بوس عيني التواسي
1: أتردني أحبك مثل ما أنا أريد خلت أرجب لك عظيم

0: يلا اسع خلي ينصهر الجليد معقول اذكرك ليش انت ناسي بيدي اثاني ومتوسدي البريد انس ظلم الوقت وجهك قاسي مو بدي الشوق ما ينقص يزيد لما اشوفك اهجره لناس
1: مو بدي

0: بيت جلاسي على الامش عايش وياك وسعيد جب الحبك فوق فوق الوراسي ابيك وحدت انت الوحيد من نجم عطرك طيب انفاس من نجم عطرك طيب انفاس
1: شوي راجعين خليكم واصلين شوي راجعين الرشيد وآكم إنها سابعة بتوقيت أرشيد أفهم
2: شاب زنقين من المطرف الأهلي العراقي 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر 600 ألف دينار عراقي يومياً لعشر فائزين تتسابق ذا أسبوعياً موزعة على 6 فائزين 6 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز نصف السنة وفائز نهاية السنة شمنطر زور أقرب فرع لمصرف أهل العراقي وافتح أو عزل حساب زناقل ويمكن تكون إن أحد فائز ويانا
3: تريد أعلان مفيد ويوصل أكيد وربح تضعف والخير يزيد كلش سلا أعلن على الرشيد الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

0: شو حلو.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار 1 بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد،
4: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
4: أعلن،
5: أعلن، أعلن
4: على الرشيد،
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليف.
6: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

على الجو في خير وشر. إذا جيت أستاهل بالحيل، وإذا كان ما تبغين فديتي رماح الهلا كل مستشرة، وخطواتي اللي بين

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM. إذاعتك. ثبتها.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي

0: تصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
1: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد ماجد المهندس.

العاصمة بغداد. استمع لراديو رشيد على موجة 91.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة.

0: خليكم واصلين. رشيد وياك. إنها العاشرة بتوقيت رشيد أف أم.
1: وسان جسرك الذي ربحك أكثر. امسح رمز الـ QR وارسل الكود عبر واتساب لفرصة تربح جواز فوري عديد لدخول السحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحد مجان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ الربح يتضاعف والخير يزيد. كل سهلة. إعلان على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: فارس شهر ويعبر البياتي
1: تابعوني كل يوم مع الجمعة ساعة واحدة جار شهر

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 5 للإلك.
3: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفك.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني
4: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روحي
7: وهنيان بيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي ويانا.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد أف أم 91.5.
9: جديد جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
10: اسمعوا جديدي على إذاعة الرشيد. ماجد المهندس.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض ويرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم، وإن شاء الله يا رب تكون حلقة مهمة وأيضا الكل يستفاد من هذه الحلقة. راح ندردش وراح نسولف أنا وياكم وعموري في موضوع كلش مهم، موضوع من المواضيع المهمة في حياتنا، في عاداتنا، في تفاصيلنا، بكثير من الأمور. ألف تحية لكل الأصدقاء جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لهم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211415 و0969477001415. اليوم راح نحكي على اكو ثوابت عند الانسان، كل انسان عنده ثوابت في حياته ما يقدر يعبرها، ما يقدر يتخطاها، واذا عبرها راح يرجع لها، اذا عبر لها راح يرجع لها. هواي تفاصيل، فراح نسولف انا وياكم وعموري، لكن خلينا نسمع تحيه مخرجنا عمر ثائر وبعدها متواصلين.

تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب وللجالية العراقية في العالم. يقدرون يتواصلون اتصال مجانا، وألف تحية لكل من يتواصل ويانا، وتحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0964 7700 11 4115. وألف تحية إلى كل من يسمعنا، إلى كل من يسمعنا. أكو ثوابت بالحياة، ما نقدر، كل واحد يعني عنده ثوابت قد تكون مشتركة وقد تكون ثوابت خاصة. ثوابت ما تقدر أنه أنت تعبرها، يعني احترام الأب والأم هذا من الثوابت اللي ما أعتقد أنه أحد بينا يقدر يعبره. أما ثوابت شخصية أنه مثلا تكملة أيضا اللي لحلقة البارحة، مثلا أكو ثوابت شخصية يجوز جاية من ردة فعل. يعني أنا عندي ثوابت في حياتي، مثلا على سبيل المثال يعني أنه أنا مثلا إذا أكو رجال ومرأة تعاركوا أنا ما أتدخل بيه شخصيا، أنا أحكي ما أتدخل بيه. عركه بين رجل ومرأة ما أتدخل، إلا لا سمح الله صار شغلة بيها التعنيف وعنف كذا أتدخل على مود يعني أفك هذا الأذى الجسدي لا أكثر ولا أقل، بس غير أمور ما أتدخل. هاي من الثوابت اللي عندي، هاي من الثوابت اللي عندي، من الثوابت اللي عندي ما أنقل كلام مو زين لشخص ما. يعني أصدقاء اثنيناتهم، إحنا مثلا على سبيل المثال 5 أصدقاء أو 6، صار يصير إحنا نقول مصارين البطن يعني تتصارع بيناتها، تزعل ما تتصارع، يصير فد يوم إنه زعل أو صار شوية نوع من يعني إحنا نقول ضيقة الخلق أو شوية حساسية أو إلى آخره. أنا هنا ما أنقل حكاية

0: نبيلة. لكن أنقل كلام سيء بين اثنين لا، ها من الثوابت اللي عندي ما أسوي، حتى وإن كنت أنا هذا الشخص أضوج من عندي ما أسوي. هو جاي منا مقهور من عنده، وأجي أقول له، أقول له يا أبي ليش تلعب؟ ما تدري هو شو يقول عليك؟ يقول 1 2 3 4 5. معود هو غير يكرهك، وغير من يمشي وياك يقول أنا تخبل من عنده. هذا عشان أصدقاء، فهاي هنا فمن الثوابت، هاي من الثوابت اللي أنا ما أسويها. أو أحكي حكي زين، أكو مثل حلو، لو تحكي حكي يعني، لو تحكي كلام زين لو لا تحكي. أكو هواية ثوابت عندنا، كل واحد عنده ثوابته الخاصة. شنو الثوابت الخاصة اللي عندك أنت تقول أنا هذا الشيء ثوابت ما أسويه؟ أو أكو ثوابت تسويها، يعني أنت فد عادة معينة أنه أنت لازم تسويها، مرات طقوس بسيطة، يعني مثلا العصر إذا شوي خلينا يعني شوي ندردش، إذا العصر إذا ماكو استكان شاي ما أحس أكو خلل باليوم، هاي ثوابت، عادات ثوابت إنه أنت تسويها أو ما تسويها. على 0964-774-1115-078-02-116-117 ونسمع من عمور بعد متواصل.
1: عيني هاي لقطة يومي نازل واحد كلها تتحول.

تواصلني وياكم على 0964-1-7-7-0-0-1-1-5-0-7-8-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على 0964 خلى عيدا للرقم 0964-7-7-0-0-114-115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، أكو ثوابت في حياتك أنه أنت ما تعبرها، وأكو ثوابت في حياتك لازم تسويه. يعني مثلا واحد متزوج وطالع من بيت أهله، يعني أكو ثوابت بحياته أنه لازم أنه أنت يوميا تتفقد أهلك، مو؟ يعني أنت مو طلعت وتزوجت بعد هاي، يعني غير أنه أنت مثلا تفقدهم وشوفهم وشبيهم، مو بس تتفقدهم، ما تشتاق لهم، هاي ثوابت. فأنت شنو الثوابت اللي عندك اللي تسويها في حياتك، أو شنو الثوابت اللي عندك أنت في حياتك؟ أكو مسألة مثلا اللي هي الاحترام بين الأزواج، أكو خط لازم الاثنين ما يعبروا. يعني مو مرة والله هي ماينة ويا رجلها وشالت النفاضة وصلخت بوجهها، لا، هذا هاي هنا انتهت العلاقة. فهذا خط لازم ما تعبره، والعكس هو صح. خلي اسمع من عندكم شنو الثوابت اللي انت ما تسويها، وشنو الثوابت اللي انت متعود تسويها عندك، او طقوس تسويها الى اخره، لكن خلينا نقول ثوابت افضل. عمور يقول لي ايه الايمان، ما اعرف بيها لولا، خلينا نسمع.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. نتواصل ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. شنو الثوابت اللي عندك أنه أنت ما تسويها وما تتعداها، وشنو الثوابت اللي عندك اللي أنت لازم تسويها؟ يعني صديق لا سمح الله صار عنده شيء، لازم من الثوابت انه انا اروح له، هاي ثوابت. اعتاد شغله دنيا ليل دنيا فجر، هذا اسمه صديق. مو والله ها انا اقول لك انا ترى نايم ليش دقيت عليه، لا هو بمأزق صار شيء خلص، هاي ثوابت. تحية لكل اصدقائي كل الاحباب، انتظر اتصالاتكم الحلوة على 0780211 4115.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. تقدرون تواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 77 00 114 115. وعندنا اتصال. ألو ألو يا هلا.
1: ألو يا هلا،
2: مساء الخير
0: حبيب إبراهيم، شلونك؟
2: انت شلونك
0: يا قلبي؟ يا هلا بيك.
2: ايش ما يسالف محمد علي، خلي سالف، ما طول مايك مهيمن، ما حد يحكي عليه
0: حبيبي.
2: يلا الك الك بعد.
0: والله هسه يخابرك محمد، هسه عمر يخابره ويخابرك.
2: المهم بالنسبه للاعلامي والكذا والما يتحكى وثقيل، ادز العمر ما يجاوب، ادز لك ما تجاوب على الواتساب. شنو موضوعكم
0: يابا؟ انا دايخ. لا اليوم إيه؟ انت ما داز العمر دازيم. اي
2: اي دازك لك استاذ.
0: اي انا اسف بتجو اقول لك يا اسف.
2: فدوى قلبك اروح لك فدوى عشاك اني لا سمح.
0: شلونك
2: انت؟ شلونك؟ والضروري تسمع رسالتي وترد لي.
0: هسه هسه هسه والله بالفاصل هسه اسمعها
2: لك. ولا لك حبيبي،
0: شو اخبارك؟
2: انا بخير عشاك بخير، ودائما انا استخدم المايك مالتك وما الأخت نفس تبان ولا تهون أنت. أنا ودي أحكي في شغلات يعاني منها الكثير.
0: زين.
2: آسف راح أطلع من الموضوع ما أنت كان أعتذر، بس اسمح لي شوي.
0: قول حبيبي.
2: إخواننا الدراجات، إخواننا أهل الدليفري.
0: أي.
2: الله يرضى عليكم، خلوا لكم فشي اسمه لايت حتى تمشي عليه بالشارع من الدنيا سليل.
0: يا أخي لا تشعل عليك إيه، مطفي اللايت ويشغل عالي قوي بلحظة.
2: اسمح لي اسمح لي اسمح لي، لا تشعل عالي أولا كلش قوي، بحيث اللايت مالتك يكون بنص لويس السادس عشر مالتي. وتمشي بلا لايت، ومن دا صير قدامك ترمش لي يرجع لويس السادس عشر مالتي يدعي لك بالخير.
0: صحيح صحيح.
2: ومن أرمش لك
0: عافية.
2: ومن أرمش لك تبوع لي صفحة تكسر علي.
0: ايه يطفي اللايت، وعنده لايت زينون هو مطفيه، وهو يمشي بدون لايت.
2: شنو جيمس بوند انت؟
0: هو يمشي بدون لايت ومن هذا يعلق. صح عافية عليك.
2: ليش تكلمون بس؟ والله جديات لا احكي وياك. يعني هسه قبل شويه واحد، يعني انا لو داعمه شو اسوي
0: له؟ اي صدق ترى
2: والله جديات، شو اسوي له؟
0: والله مصيبه.
2: يعني هم تقول سوشي؟
0: والله مصيبه وتوقيف وتسيير للقاضي.
2: ليش وانت طالع على باب الله وانا طالع على باب
0: ستار كلها؟ ليش الله يبعدنا ويبعدكم.
2: ليش الاحزام وغيره وغيره؟ ترى والله هاي مو زايده، هاي ترى الشركه مو متفضله عليك وشدتها، هاي بفلوسك. بس احنا كبشر يجب ان نستخدم الشيء بشكل صح حتى تمشي الحياه بصوره صحيحه.
0: صحيح والله صح.
2: انا اسف طبعا، يعني اسف اذا مفعلت وكذا، بس موضوع
0: ودراج الشحن هم
2: 200% من الشعب العراقي يعاني من عنده.
0: صحيح
2: والله استاذ مهمة. كانت عندي دراجة سبيسي 100 هوندا فدوى الله، والله العظيم اسمع الرصيف يحكي علي ايش قد ما امشي ويا الرصيف.
0: صح.
2: ولا في اليوم كسرت على سياره.
0: لا يا
2: ابدا اللايت ما تتاكد من عنده، يعني ما اعرف يعني.
0: اي هاي انت طالع تتمشى ويا عائلتك وراسا يفوت الدراجه على الرصيف.
2: هاي ماشي اقول له دايم شي بالسحاء، كان واحد قدامي اسمه مشغل لايت ما يعتبرها فيك ادي سبايدر مان.
0: ما اعرف
2: شنو بس ما اعرف والله. حتى جراندايزر هم يشغل لايت بالليل.
0: صدق ترى هسه على قولة عمور، يعني الاشاره مسدوده ورجل المرور خطيه واقف بده يؤدي عمله، وهذا راسا زبق يرون مارون بكيفه.
2: يا معود والقرانان يحكي وياك، صاير الشارع جبهه. تقعد بالبيت كهرباء الوطنيه مو زينه، تطلع بالشارع الدراجات وما قالت وين تروح وين تهج.
0: صحيح.
2: تروح للشغل يجيك كل واحد مردد
0: يقول لك ثاني زين. اكو ثوابت عندك تسويها واكو ثوابت ما تقبل، يعني انه هذه تتنازل عنها.
2: هي النظام، استخدام النظام بشتى مجالات حياتي
0: ما اقدر
2: اتنازل عنها. اي ثوابت.
0: شنو هي؟
2: النظام.
0: اهي
2: والمبادئ اللي تربيت عليها.
0: زين شنو الثوابت اللي عندك تسويها يوميا؟
2: النظام ايضا، النظام والمبادئ مالتي.
0: لا ثوابت يعني مثلا شغله بالبيت تسويها يوميه تحب، يعني انا مثلا اذا مو يوميه شاي اكو ما اقدر.
2: انا يوميه قبل ما اطلع اقرا الفاتحه واسلم على روح والدي بالصوره.
0: الله يرحمه ان شاء الله.
2: هاي من يوم اللي توفى لحد الان.
0: الله يرحمه.
2: حتى لو بالمناسبه كنت بايت برا بيتي

0: وقتي واعتذر.
1: اوكي ما اعتذر ويلا اذا طول اكثر مو اسد ايش
0: اسوي. هلا بي
1: كبير
0: حبيبي
1: رسالتي ورد لي
0: حبيبي. اوكي
1: ممنون
0: يا هلا ابو ابراهيم. اتصال الو.
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
2: شلونك حبيبي شلون
0: صحتك يا قلبي؟
2: دا اسمع حسه دا اسمع اتصال الاخ اللي قبلي
0: اي
2: وكلامك وياه على العادات اليوميه الثابته
0: اي ثوابت اللي نسويها واللي ما نقبل نسويها. اي
2: اي اللي نسويها ما نقبل نسويها. فلفت نظري ما تلقى كلمه ما تعلق اشاره لما تطلع والطوب وتشوف مكانه.
0: اي والله اشهد ما بالله.
2: فرد يعني انا اسوي مثلك بس 99% من الناس ما تسويها. فشلون احنا نقدر نحافظ عليها بدون ما بعدين هم نقول يلا عليهم بعد حد يسويها؟ انا هم
0: هذه تدري ليش؟ ليش يعني يعني هذه طبعا هي كلش مهمه. انت اليوم تنزل من من السياره تنزل من الرصيف تطلع من فرع اذا مو دبل اشاره لان هي هاي اخطر نقطه لان منطقه تصير عمية يعني ما حد يعرف انه انت طالع من فرع. فاذا دبل اشاره لا راح تعرفك في شيء جاي طفل لا سمح الله عائله اي كان
2: او انت مثلا واحد ورا فيعرف تحت
0: شو او مثلا هاي تعرف انا ليش صارت ليش انا صارت عندي ثابته هذه مره واحده ما علق الدبل اشاره من قاعد ارجع بق وما حسيت الا ابو ماطور انشمر ولا انساها. فمن يومها
2: صار عندك درج؟
0: اي لا من يومها ثابته هاي بالاني بالطرمه بالجراج. ها مرات من اروح مثلا ابدل دهن انفخ التايرات من انزل من عادي هاي كلها ثابته.
2: هي صحيحه وانت زين
0: تصرف الضوء عليها. لا شلون لا
2: الناس تسمع
0: ممكن تنتبه لها عشيدك
2: حبيبي طيب مكانه. وهذا اللي استفزني خلاني انه اتمنى هوايه اشوف هيك ناس يعني على الاقل تستخدم الاشاره.
0: مو بالبدايه منو ويانا؟
2: حاتم من بغداد.
0: حاتم
2: متصل جديد.
0: اول مره تتصل؟
2: وضيف جديد اول مره. انا اتصل قبل الراديو اصلا يعني ولا متصل على احد.
0: حبيبي حاتم والله وان شاء الله دائما ويا مهيمن وعموري
2: حبيبي على
0: راسي. زين
2: رقم طلع لي بالسياره ده سوق انا
0: لا ان شاء الله دائما ويا مهيمن ويا الرشيد ويا عموري. انطيني الثوابت اللي انت ثوابت عندك تحب تسويها طقوس يعني حتى لو مثلا واحد يشرب استكان شاي والثوابت اللي يعني والثوابت اللي مستحيل انه انت تسويها يعني عندك شيء ثابت يعني انا هذا الشيء ما اسويه.
2: الثوابت اللي اسويها بالبيت تحديدا خلينا ما راح نقول خارج البيت
0: يلا نسمع
2: بالحياه اليوميه يعني اكو ثوابتين ما يعني هسه بصير تحديدا التزم بهم يعني ولو يجوز واحد يسمع يحكي يقول مثاليه زايده
0: لا
2: يعني هاي الواكل الخطط والهاي البشارة حط لها مي يعني مرات خوفه شو هالسوالف ماكو بسيطه
0: عافيه عليك
2: يعني فدنا بتموت الحر الجو
0: عافيه والله.
2: والزاويه مال بيتنا يعني او الرصيف خلينا نقول بين يوم ويوم يومين ثلاثه اطلع كله فيهم انا بطلع على رغم الجو كلش نار والناس يعني عذاب طبعا لان دول اطفال تعرف انت ماكو الثقافه هاي مال انه لا تلمد وسخ وشيء. هاي ثوابت ماشي عليها من سنين
0: بس كلش حلوه هذه نقطه كلش حلوه انه واحد اذا ينظف قدام باب بيته والله العظيم بغداد هي بلا كل شيء هي بغداد هي تبقى بها سحر يخبل وسحر حلو النوبة يصير بها هيك نظافة حلوة.
2: هي الشغلة ترى كل سهلة وما متعبة خاصة من الصف كل واحد يسوي الجزء العالية بس من كل يتخلى عن الجزء العالية صار مسؤولية عملاقة حتى لو مثلا يعني أي جهة صعبة تنظمها مثلا إذا كنا يعني أصلا نتخلى عن الجزء مالها يعني شلون تتنظم هاي إلا إذا أنا وياك يعني كل واحد يسوي الجزء هذا 5% مالته أو 1%.
0: زين شنو بعد الثوابت عندك ثوابت ما تقبل تتعداها؟
2: يعني خلينا نقول يعني الرحمه بالناس من اطلع يعني بالشارع بالبيت يعني قدر الامكان اكون يعني متفهم يعني هذول ما يعني احنا نطلع يوميه خلينا نقول ببغداد انت تعرف هاي المظاهر الشباب الشارع يوميه بس العاديه بشكل يومي
0: زين
2: يعني من توقف تقاطع من توقف كذا مثلا فقير او شيء او هاي يعني قدر الامكان اكون حتى لو ما اريد اساعد فالابتسامه موجوده حاضره ما انطي رد عنيف اي حلو. حتى لو شفت الموضوع مثلا ممكن يحتاج رد شوي اقوى.
0: فاهمك فاهمك فاهمك انه احد لا سمح يعني الله حشاك اساء لك انه انت ما تقابله بالاساءة.
2: بالضبط. وخاصة هذول الناس خطايا يعني اللي احنا بالتقاطعات هذول الفقراء تعرف كهوايد يصيرون كل شيء عليهم.
0: هاي ظاهرة اكو ظاهرة التسول هذه كارثة.
2: هاي كارثة بس بنفس الوقت تشتري تسوي يعني اقصد انه مرات شوف يعني لازم هم اكو حد بين اللي هي انه تروح زايد او تروح
0: لا اكو ناس محتاجة صدق وتطلع تشتغل بشرف واكو لا اكو واحد يبيع مي هذا دا يبيع مي مو قاعد يجدي
2: صح اي يشتغل
0: اي بالضبط دا يبيع مي من تنطيه ربع يعطيك بطل مي.
2: بس انا اقول لك يعني اكثر شيء يعني معاناه اتمنى انت توصلها هاي دائما موضوع النظافه
0: شوي. النظافه
2: يعني يعني يعني بلد عمره 7000 سنه من مرات تطلع تضرب مناطق تقدر ماكو شيء ما صاير ما صاير
0: مع الاسف مع الاسف
2: يعني نتمنى انه يعني كل واحد شويه
0: مولات المغاسل النظيفه وخطايا العمال الموجودين عليها ويروا الترتيب يا اخي يعني يطلع من بعد ما يقضي حاجته يطلع من الحمام ما يدوس الدقمه مال مال مال المي ما يصير ما يصير يعني عيب بالله يعني هسه ما يصير مع
2: يعني اقول لك ظاهره يعني يوميه اشوف على طريقه رجع الشارع مال طريق المطار مال جد نظيف يعني حتى ماكو عذر انه مثلا واحد يسوي مكان يزبل ويا البقيه
0: زين
2: يوميه اشوف ناس تفتح الزجاج
0: وتشمر اي يعني لو يشمر يعني الكلين الجيجاره اي
2: بالضبط يوميا هذا البطل مثلا مليون سنه ما يتحلل يعني تتحلل يعني علميا صعبه هسه يعني بيئه ورطه كثير
0: طبعا هو هسه هذا انت اذا تحكي على البلاستيك هذا لازم هسه بالدول المتطوره انه عندهم اعاده تدوير
2: عاشتيدك
0: اي طبعا
2: عاشتيدك بالضبط اي نحن هاي والله ما عدنا انه حتى مكان نظيف عادي نزبيه
0: هي هسه على الاقل اشمرها بسله النفايات هسه يعني شنو
2: والله وانا احكي وياك هسه سيارتي اوضه خلتي مليانه بطانه فارغه
0: زين اسال عمور المخرج مالتنا اذا تريد ارجع وياه بالكنترول وخلي يقول لك سياره مهيمن شنو بيها اللي ورا
2: طالما يفارغ صح
0: طالما يفارغ باكيتات مال شو مثلا باكيت مال مثلا كيك باكيت مال عصير والله بعد شنو عطور فارغه ما اعرف ايش هاي كلها اجمعها بكيس كبير وبعدين من ارجع بالليل مباشر هو اشمرها بسله النفايات
2: هو هذا
0: اي ما
2: يعني اتمنى عن طريق هذا ماسك البرنامج
0: الناس كومدت معي اتمنى اتمنى اتمنى
2: يعني يخلي يزبل السيارة أحسن بهواية 100 مرة
0: زين أعطيني عادة الثابتة الترفيهية اللي تسويها يعني أنا إذا خميس على جمعة ما ألعب بلاي ستيشن أو بليارد ما أعتبر أكو خطأ أحس
2: أي
0: إذا ما أروح سينما أكو خطأ صار أي
2: هو أنا يعني هاي مثلك نفس الجواز فيلم بلايهم أساسي
0: زين
2: هي
0: ها حلو
2: والسينما أي عم ثابتة تقريبا الافلام العربيه خاصه جديده كلها قاعده يعني كلها راح
0: اشوف شوف لعد فيلم محمد هنيدي كلش حلو
2: ما شفته بعدني
0: شوفه وتذكرني قبل لا تروح من محبي البلاي ستيشن تلعب بيس لو فيفا
2: ايه العب فيفا فقط
0: لا بيس يعني ما انا حبيتك يا حاتم
2: ايه مو بيس. مشكله على مودك حول
0: العب شويه حبيبي نورت
2: حبيبي
0: وهلا بيك وان شاء الله صديق دائم واخ دائم
2: حبيت البرنامج دائم من 11
0: ل 12 من 11 ل 12 ونص
2: خلاص
0: هاي العلاقه هلا بيك اليوم انضم ويانا واحد من اخوتنا واصدقائنا ان شاء الله وهو صديقنا العزيز حاتم هذا هداء من عندي ومن عموري له

اتحمل جروحك ولا مره فرحت وياك لا تقول لي كنت روحك نسيتك وانتهى كل شيء يا شبحك ولا مره فرحت وياك.

من الثوابت طبعا. تحية لكل أصدقائي، أنا أفرح من ينضم ويانا صديق للبرنامج وصديق إنه يكون أكيد يعني إحنا فتحية أكيد لكل من، وأفرح من واحد يسمعنا ويستمتع بالبرنامج، فحتى هذا التعب إحنا نقول يروح. هسه كنا نسولف بالكواليس أنا وعمول. من الثوابت اللي المفروض انه ما نسويها، اكو ثوابت مشتركه اللي هي الظلم، يعني لا تظلم احد، ظلم هذه من الثوابت اللي ان شاء الله انه احنا مستحيل انه مستمرين، انه مستحيل انه في حياتنا نسويها، اللي هو اي اللي يظلم يرضى على الناس وما يرضى على نفسه، وهذه مشكله. بالضبط بالضبط بالضبط، يعني انت مثل بالضبط صحيح. واكو اشياء باطل باطل باطل، يعني واحد يتبلى عليك. انا من الثوابت اللي

يعني الحمد لله مستحيل انه اسويها انه واتبلى. كارثة انه تتبلى على شخص، كارثة من الكوارث يعني. وتصير خاصة بالزواجات وبين الأقارب وبالعمل وبالشراكة تصير، وشهادة زوري ناس اكو ناس شلون اي اي اي مشكلة هاي خوب هاي مال الورث ما ورث. اكو ناس يحلفون قرآن، يحلف قرآن لا اني ابويا ما قايل هيجي وموصي هيجي وانتهى الموضوع. زين هاي شي حلو تدري انا شريد هسه حتى انه اقدر يعني نكمل ويا مستمعين العزيزين. شاي مهيل بس وين القى بهالليل شاي مهيل؟ هروح بلكي الله القيت.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوريت.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

متواصلين معاكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء ولكل المحبين جاليتنا، التحية لهم. يقدرون يتواصلون معنا على 0927-77-00 11-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-8-0-2-1-1-4-1-5. كانت ساعة كلش حلوة، احنا هسه في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. شنو الثوابت اللي انت مستحيل تتجاوزها ومستحيل تتعداها، وشنو الثوابت الحلوة اللي انت تسويها عندك؟ يقول واحد، يقول انا عندي ثوابت حلوة، سولفناها اشياء حلوة، سينما، بلاي، اكلة، شربة، واحد متزوج يومية يروح يزور والدته، يزور والده، يشوف اخوانش محتاجين، هذه ثوابت حلوة واساسية. واحد لا سمح الله يعرف احد خطيه مريض ما عنده وعنده القدره الماديه، ساعده لا تعوفه، وهكذا. فشنو الثوابت الحلوه اللي انت تسويها، وشنو الثوابت اللي هي مستحيل تتعداها؟ ثوابت ما يعني ما تعداها. مثلا على سبيل المثال محل او صيدليه او ايا كان، اذا لقيت ابو المحل طالع والباب مفتوح انا ما اطب جوا اليومك هذا، انا ما اطب جوا. ذيك المره واحد من الصديق، يعني صديق عزيز تحيه له، قال لي مهيمن راح اروح اغسل، قاعد انا وياه بالمحل، محل مال عطور، بدنا نسولف ومتونسين، قال لي راح اروح اغسل واجيك. قلت له هو طلع، انا طلعت وياه وقفت بالباب. قال لي عيب مهيمن، ايش دا تسوي يا معود، هذا المحل كله جوا رجلك. قلت له لا، انت تعرف شيء وانا اعرف شيء، اي شيء يصير، اي شيء يصير، كل الاحتمالات الموزيه نخليها كبار. انا مو اقول لك يصير سوداوي، بالعكس لازم الانسان يتفائل، بس اي شيء يصير، اي شيء، محل فارغ وطبيت انت وفتحت الباب وظليت سلام عليكم ما حد جاوبك، اطلع رأسا، لان احتمال صار بجريمة قتل، احتمال جريمة قتل، سرقة، واحد تخربط انخفض ضغطه ومات. بالقليل بالقليل بالقليل انه انت تعال اشهد وانت كنت موجود بساعة الحادثة وانت كذا وانت كذا الى اخره، صح اموري لولا شغلة انت ما تعرفها، شفت واحد متخربط خربان، انت اتصل على الطوارئ، اتصل على 911، اتصل عليهم، مو انت ها تعال والله خلي اشوف والله ضغطه وخلي اشوف، لا ما تبيدك، شلون شو تقول لهم انا مسعف شنو، والله شو تقول لهم انت مخرج. تحيه طبعا لكل الاصدقاء، لكل المحبين وللجاليه العراقيه في كل انحاء العالم. خلي نسمع طبعا مروان، تحيه من مروان صديق اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي طبعا تحيه لكل الاصدقاء، طبعا تحيه للصديق مصطفى أبا مروان يطلبك ستاند فجيب الهيا، يعني صار تجد انه انت مروان يطلبك ستاند يا مصطفى أبا ما جايب الهيا، فجيب الهيا للستاند. وتحيه لمروان ومصطفى أبا واتمنى لهم يوم حلو. متواصلين وياكم، أنا وياكم وعموري، ونسمع

0: تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب، تحية إلى زيد الصحاف، تحية إلى زيد الصحاف، نتمنى له الصحة والعافية. زيد ليش هيك ويا مروان؟ مروان يحبك ويريد خاطرك، يعني ليش هيك صاير وياه؟ لا احنا نريد علاقتكم دائما تصير حلوة وإن شاء الله ترجعون أحلى من قبل. فتحية إلى زيد وتحية إلى مروان، وإن شاء الله دوم هاي الصحبة والأخوة حلوة. هاي الصحبة أنا أفرح من أشوف أصدقاء واحد متمسك بصحبة الثاني. تحية لهم وتحية إلى كل الأصدقاء. عادات ثوابت أنه أنت مستحيل تتعداها، وعادات وثوابت حلوة أنه أنت تسويها. طقوس عادات بدنا نحكي أنه على موضوع، أنه مثلا على سبيل المثال عندنا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء صباح الخير. نور يا هلا ويا مية
1: قد الهلا يا أجمل وأحلى والله العظيم أصدقاء، أصدقاء أكثر من أصدقاء أخوة.
0: الله يسلمك يا أهلا بيك.
1: تحياتي وسلامي إلك ولك عموري وجميع الأخوة والأخوات المستمعين داخل وخارج العراق، وأتمنى لكم صباح يوم مبارك والله يحفظكم من كل مصر.
0: يا أهلا بيك.
1: الله يسلمك. البارحة آخر دقيقة آخر دقيقة يا الله ارتبطت في الإذاعة.
0: أي نعم،
1: لأن كانت عندي مخابرة ويا أحد الأطراف يعني حول الفرنة شغلات عشائرية مع عشائرية يعني الله يبعدكم عنها إن شاء الله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: أخذني خلت المخابرة وياه تأخر آخر دقيقة في بيت الإذاعة. على قدر نرجع على موضوعنا أستاذ العجيب.
0: نعم، الثوابت اللي أنت مستحيل تتعداها.
1: مستحيل أتعداها من أنا يعني نقول عليها بالعامية فطنت على روحي. إذا أجي إلى مكان أو بي أشخاص أنبه من بعيد أعطيهم صوتي، يعني يصور حتى من كل معلم من درس فرصة وين نروح على الإدارة.
0: هي هاي نقطة مهمة إنه أنت طبيت المكان تطلع صوت، لأن أكو أماكن بها خصوصية.
1: آه في شديد
0: الأخ الأخوت
1: حتى
0: أوكي صح
1: حتى بيت أهلي، حتى بيت أهلي، حتى أهلي وإن كنت كثيف وكنت نقول عليه العام يضطر شيء أنا وأولادي أنا به يمكن يهمهم شيء أو تبغى تعرف أنت. كذلك من كنش معلم تعرف أنت بالشتاء تنسد باب الإدارة، أكون يطلون مثل مدير المدرسة ومعلم وواحد أو اثنين ينه، صدق واعتقد أن ندي الباب كأنما طالب يدك الباب، كأنما طالب يدك الباب يطلب الإدارة. حتى كم مرة قالوا لي صدق كنش كنتم هاي من طبيعتي يمكن عندكم حديث يمكن واحد يعني
0: عافية عليك. لا لا عافية عليك
1: والله العظيم والله العظيم داعك الخوة اللي ينعطني.
0: صادق حبيبي.
1: أهم نقطة عندي هاي أستغرب بيهم قبل يجيك ولا كأنما، والغالبية 90% يعني لا 99% عندنا هكذا في العشائر، حتى لو يجي البيت أخوه ينبه من بعيد ينبه من بعيد يلا صب البيت.
0: أكو نقطة أسأت نوات على نقطة كلش مهمة. أنا داعك قبل شوية على محل أو مثلا انه انت اذا
1: سمعت حديثك وبارك الله بيك، انا قصد ذكرتك. لا والله العظيم

0: ادخل طوب افتح الباب وطوب ما لنا خلق نقوم نفتح الباب دق الباب طلعوا طلعوا ما طلعوا دير وجهك وارجع. هذه من ناحية أمنية كلش مهمة. هاي من ناحية خصوصية بهواية تفاصيل. زي أنت طاب على صديقك صديقك أنت تسوي إيه حبيبي فلان كان وياه بالبيت لحد ما يتأكدون من ال شو صحوا له عمر الطب الشرعي حد ما الطب الشرعي يلا غيره وغيره من التفاصيل. هذه إذا نحكي أسوأ الحالات جريمة موت مفاجئ كذا وكو حالات غير حالات. طبيت انت للبيت طبيت انت للبيت زين وبهالاثناء اكو مجرم او حرامي بايق بوقه وطالع يابا من يصير ينفتح تحقيق انت دقيت الباب او مثلا يعني ابو البيت هو مطبوبك ابو البيت مطبوبك واحد انت هنا مالك علاقه راح يقول له لا هو احنا متعودين والله اني فتت وفتحت الباب وفتت لا فتحت الباب وفتت اذا هنا انت تروح بيه
1: اكو نقطة
0: قل لي
1: اذكرها قبل دقت الباب
0: اي
1: انت جميع النقط اللي ذكرت بس حبيت انا ولا تعتبرها تدخل بالنقط
0: لا حبيبي
1: اللي ذكرت انت لا حتى الباب ما دق ليش ولا قبل يد ماسه اللي انهشت اكو بصمات صارت
0: عزيز عزيز
1: أنا
0: طلعت
1: انتبه لها
0: أظهر
1: صوت
0: لا لا لا هي مو يعني هي مو لهالدرجة أنت الباب الباب من الباب البرة منين هو خليلي الناس تدق الباب يعني هذا من الطبيعي
1: إلا الباب الخارجية
0: هي هو هذا الدغز لا هو هذا الدغز طبعا الباب الخارجي تخ ما تدخل جوا الباب الهول
1: إيه لا قسم بيهم لا ما على الله فيها بس بالأسف يعني ما هو الرابي شنو هاي تربيته والله العظيم أكو مناطق إحنا الجو ما نقدر أقول لك وين يعني عندهم سيادي حتى لو ما شافه قبل سنة كبروني بس مو من ضمن مناطقنا فللأسف يعني أنا جسد إنه يمك واقف
0: زين
1: أكو بس إحنا الجو ما نقدر نذكرك
0: أوكي أكرم أكو عادات خطية من طيبة أهلنا والجيران والأخوة أكو عادات خطية يسووها من باب الستر يعني من باب الأخوة مثلا شاف باب البيت مو البرة شاف باب البيت الجو مفتوح يعني البابين مفتوحات فهو يطوب ويحاول يسده للباب هذه هم تعتبر عادة خطأ
1: صحيح
0: هذه هم خطأ لا مالك علاقة
1: يمكن
0: باب مفتوح باب مهجوم باب واقع التيغة مالته ما لك دخل عود من تشوفه إيه. بالبيت قل يا أبا ترى بيبانكم مشرعة ما يصير هاي
1: من الابتدائي ايش علموا انا اخو مقولة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصح لي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا من أهلها حتى تستأذنوا
0: صحيح.
1: من أهلها مو صحيح لو لا قالين
0: صحيح
1: لو لا
0: صحيح
1: فإن قيل لكم ادخلوها فادخلوها بسلام نحن نسمي مدخل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا
0: زين شنو العادات الحلوة اللي أنت تسويها دائما
1: العادات هاي أول عادة قلت لك عليها ثاني عادة ما أدخل إلى المقابيل عند الشغلة وياي أو
0: لا لا عادة حلوة عادة حلوة انه انت تمارسها يعني يوميا مثلا على سبيل المثال تحب تسمع اغنية يوميا تحب مثلا اكو ناس انه يوميا عنده طقوس مثلا عنده ببغاء عنده طيور اذا ما يلعب وياهن ما يتونس وياهن ما يعتبر انه اكو هذا الجزء مكمل اليوم مالته وهكذا
1: هسه تدريني اريد شوي عن باب الطرفة حسب ما يعني بقى يعني تريدني أجي نطير وطير طيور شو تقول عموري بلا تقبلها يا عموري جاي تعب المخرج يا مو بس لك في مجال يا بدر عم
0: اي
1: عموري بجري لا وقوشي من جن شغلش الشهر السادس 72 ركزت على

0: الراديو.
1: الراديو 100% إذاعة.
0: نعم.
1: مراسلات قبل كانت عن طريق البريد عن طريق شيء، والحمد لله كله اللي الله خلاص صارت بالإذاعات يعني، ولكن الله العظيم بدون تبرك مركز على البرنامج مالك هي فترة.
0: حبيبي.
1: أيوة كم سنين كم؟ هي مركز على البرنامج لأن يعني إنش عرف العادة بالنهار أتذكر صديقنا أدمون وين وجه ربي.
0: أدمون من استراليا والله نوهتني يعني. علي
1: قطعة أخباري والله،
0: والله إن شاء الله يكون بخير يعني وبن. هذا اللي هذا اللي أتمنى
1: نتمنى الخير والموفقية يعني أدمون صحيح داخل وخارج العراق كلهم أحبهم أحسبك صراحة، ولكن بالخارج أحب من تسأل سؤال زلة شخوشي نطلع معات ما بينا خير ما بينا فايدة بالعصابة ما بينا حيل
0: زين
1: تسألهم نتعرف على تقاليدهم تركيباتهم ترى هم ثقافة يعني
0: صح صحيح
1: هم الشفاهات يعني شوف شنو اطلاعهم شنو معيشة شنو شنو ترتيباتهم أحب أن نتناقشهم
0: ما بيش باكس شي حلو والله
1: إيه يعني عايز الحمد لله شكرا الله يعني شو نطيهم مجال وعن باب الطرف وعن باب الضحك يعني تعتبر حتى هم واجين بالنهار يعني من خلال برنامجك والله العظيم يعني هم شوية ضبط همك
0: حبيبي والله أنا أشكرك
1: أموري من يقول ما يطلع دكتور أموري
0: اي صح
1: ها كش توقع انت بس هو ضامها علينا قبل الحلقه يمكن
0: مو والله
1: اي كش توقع انت
0: اي والله
1: سجور الرجال صناديق مقفله مو سي عموري
0: سلم عليك عموري ويبعث لك سلامه اكيد
1: الله يسلمك الله يسلمك الله يوفقكم نتمنى ان شاء الله الله يجل ديم هاي الاخوه
0: حبيبي والله
1: وش فينا شرط كل من زال عن الطريق
0: الله يسلمك
1: أتمنى لكم حياة سعيدة والله يحفظكم من كل مكروه
0: حبيبي أنت
1: وتحياة سليمة السلام للجميع داخل وخارج العراق
0: نورت
1: وآسف للطالب السادة
0: بالعكس بالعكس
1: ولكن بس حبيت أنوه قبل ذكرك يعني
0: نعم.
1: إذا أي شخص اتصل من الخارج قل له مرخصتك أرجع لنا
0: طيب
1: إذا جاءت اتصال من الخارج السادة العزيز
0: والله هم كلهم اعزاز اذا من خارج البلد اذا من داخل البلد كلهم
1: حق علينا لهم حق علينا تدري مين تفصل هذا يعتبر روحه داخل العراق هو مو صحيح
0: اي نعم
1: يعتبر روحه داخل العراق مش تفصل
0: طبعا
1: طبعا وهاي مخول ولا ازعل ولا تقول لي اكرم من رخصتك جانا لا تقول لي من رخصتك قل لي اكرم جانا اتصال من الخارج هم الباقيين
0: حبيبي والله
1: والله يحفظهم والله ينور
0: نورت
1: الجميع
0: يا هلا يا هلا يا هلا تحية إلى طبعا كل الأصدقاء ورسالتنا لهذا اليوم إنه أكو مبادئ صحيحة أساسية تربينا عليها في كل تفاصيل الحياة لازم إنه إحنا ما نتعداها وأكو أشياء حلوة إنه لازم إنه إحنا ما نعوفها وما نهمل نفسنا بيها الأشياء الحلوة هذه الطقوس إيش قد ما هي بسيطة إيش قد ما هي إنه هي حلوة وتنطينا أمل في حياتنا مهم اللبيف كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقولكم في أمان الله ونلتقي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد اف ام.
3: مالتي وكلمتي لي حبك حب ولي، اللي جواك مختلف لك

لا بعد اشتاق له ولا بعد يشتاق لي. انتهت قصة هوانا وانتهى الحب القوي. وبعد لا يحكي علي لا يقول الويدي عيب يحكي.

0: بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يضل يجرحني عاد روح وقولوا لنسيته وقلبي من همك اكتفى

خلص من قد ما بكيت والحكي ما يفيد اصلا يا ما يا عالم حكي خلي يتوكل على الله ولا يرجع لي الهموم واني متندم احبه

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك الجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علق وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظرة ولهس عيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفة ما تندل.

وتيهك واليتام عيونهم تندن، انكسر قلبه بديك شلون دمك سال. ديك الساعة أصعب مشكلة بلا حل، ويبدي معاتب العشاق بالنظرات، واسمع عينك تقل الزعل طول، واسكت والدمع بي مستحل محتاج، وجاوب والوجوه اثنين هن تخجل. الزعل مقدور بس فرقاك ما مقدور، رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جناز، أثر خطوة لغيابك ماك حد تسأل، نويت تخوني نوي غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن

0: على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
3: يوصل اكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله.
3: كلش
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805505600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.